هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

ربك من الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هو آدم عليه الصلاة والسلام، من أعظم أوجه خلافة آدم عليه الصلاة والسلام في الأرض إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، والعلم الذي كرم الله به آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن من أعظم ما تعمر به هذه الأرض هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والعلم بكل تفاصيله، العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بوسائل تسخير هذه الأرض وهذه الإمكانيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لآدم ولذريته. وهذه من أعظم الدروس التي نستفيدها جميعا من قصة آدم عليه الصلاة والسلام في كتاب الله سبحانه وتعالى.

0: جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، وسنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم عليه. حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا وأهلا بالإخوة المشاهدين.
0: أكرمكم الله فضيلة الدكتور، سنكمل مع

0: نبينا آدم عليه الصلاة والسلام في الحلقة الماضية وصلنا إلى نفخ الروح.
1: نعم.
0: يعني فنفخنا فيه من روحنا.
1: نعم.
0: يعني نسبة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، هل الروح كانت جزء من روح الله سبحانه وتعالى أم ما هو القول الصواب في هذا؟
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفخ الروح في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام تم بعد أن تكامل خلقه من الصلصال ومن يعني من الطين ثم من صلصال ثم إلى أن وصل إلى نفخ الروح، فنفخت فيه الروح. كيف تم نفخ الروح؟ الله أعلم. وهذا الجواب دكتور حذيفة هو الجواب الصحيح وهو الجواب العقلي الصحيح. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الروح في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فوصف الروح يعني قال نفخنا فيه من روحنا، فنسبها إليه تشريفا وأنها من روح الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي حقيقة الروح؟ هذا السؤال أحد الأسئلة التي وجهت.
0: إذن ليست من روح الله،
1: نفخنا فيه من روحنا إلا لكن لا، ما هي حقيقتها هذه الروح؟ لا نعلم. يعني والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هي نسبة تشريف، كما في قوله ناقة الله وسقياها، فالناقة نسبها الله إليه تشريفا لها. وهكذا الشاهد أن حقيقة الروح يا دكتور حذيفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم احتارت قريش كيف تتعامل مع هذا الذي يدعي النبوة، ويعني بارزوه بالعداوة. كان من مرحلة من المراحل خاصة في النقاش والجدل، قريش ليست يعني مجتمع علمي وليس عندهم ثقافة، وكانوا ينظرون إلى اليهود وأهل الكتاب أنهم أكثر ثقافة وعلما منهم، فأرسلوا مبعوثا إلى اليهود في المدينة والتقوا باليهود وقالوا لهم يعني بعث فينا واحد رجل يزعم أنه نبي وأنتم أهل كتاب، فكيف نتعامل معه؟ فبعد مناقشات ومداولات قال لهم اليهود سألوه عن ثلاث قضايا وانظروا كيف يكون جوابه، وبناء على أجوبته نحدد هل هو نبي أم هو متنبي. كان من ضمن الأسئلة الرئيسية سألوه عن الروح، ما هي حقيقة الروح؟
0: جميل.
1: اليهود وأهل الكتاب يعلمون أنه لا يعلمها إلا الله، فلو أجاب بتفاصيل فهو متنبي،
0: متنبي بمعنى كاذب،
1: يعني كاذب وليس نبيا صادقا. فلما سئل عن الروح عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بعد ذلك بالجواب. كانوا سألوا عن أصحاب الكهف جاءهم تفاصيل، سألوا عن ذي القرنين جاءهم تفاصيل، سألوا عن الروح قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك الصواب في التعامل مع هذه النقطة أن الروح لا يعلمها إلا الله، لا نعلم حقيقة هذه الروح التي يكون بها الإنسان إنسانا، وإذا خرجت من الإنسان أصبح جثة هامدة. وأذكر لك يعني قصة لطيفة لإمام السيوطي رحمه الله، له كتاب اسمه تفسير الجلالين مقسوم بينه وبين جلال الدين المحلي، ابتدأه جلال الدين المحلي من أول سورة الكهف،
0: من وسط القرآن بدأ.
1: بالضبط، بدأ من أول الكهف حتى انتهى من القرآن، ثم بدأ من الفاتحة ففسرها، فلما انتهى من الفاتحة توفي رحمه الله. فلما اطلع السيوطي على كتابه وهو من شيوخه أراد أن يكمله على نفس نسق جلال الدين المحلي، وهكذا فعلا فعل. فجلال الدين المحلي عندما جاء إلى تعريف الروح ويسألونك عن الروح وورودها في الجزء الثاني من القرآن أو النصف الثاني، كان يقول في تعريف الروح أنها جسم لطيف تكون به الحياة. فالسيوطي جاراه في هذا التعريف للروح في أول البقرة، هي جسم لطيف تكون به الحياة أو عبارة نحوها، ثم رجع عن هذا السيوطي وقال وقد كنت جاريت جلال الدين رحمه الله في تعريفه للروح ثم رجعت إلى القول بأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله بدلالة قوله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل.
0: جميل.
1: وهذا هو الصواب في التعامل مع هذه المسألة. جميل.
0: إذن خلق الله سيدنا آدم ونفخ فيه الروح. نعم. ثم أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم.
1: آدم عليه الصلاة والسلام. صحيح.
0: ورفض إبليس السجود. تسليط الضوء على هذا الرفض يعني ما هي الحكمة منه؟
1: الذي يظهر والله أعلم أولا في أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم أن هذا تكريم لآدم وإظهار لفضله أمام الملائكة.
0: إذن ليس سجود عبادة أكيد.
1: أبدا، هو سجود عبادة لله
0: تنفيذ الأمر.
1: نعم تنفيذ الأمر، لأنه أمرك بالسجود لآدم تسجد لآدم. ونحن الآن نسجد لله سبحانه وتعالى لأنه أمرنا.
0: نعم.
1: ونهانا عن السجود للأصنام فانتهينا.
0: نعم.
1: لكن سجود الملائكة بين يدي آدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون هو استجابة لأمر الله وإظهار لفضل آدم وليس عبادة لآدم. النقطة الثانية، هل الخطاب يشمل إبليس؟ الجواب نعم، بدليل أنه اعتبر رفضه كفرا وعوقب عليه.
0: سبحان الله.
1: طيب هل هو من الملائكة؟ هذا سؤال آخر. الجواب أنه ليس من الملائكة، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
0: جميل.
1: أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو. طيب كيف نوجه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين؟ فنقول للعلماء في توجيه ذلك أنه استثناء منقطع، بمعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون،
0: انتهى الكلام،
1: لكن إبليس أبى واستكفر.
0: نعم.
1: لأنه كان من الجن. طيب إذن هو لا يشمله الخطاب، يشمله الخطاب لأنه كان موجودا معه في قصة طويلة يعني لها أسانيد ليست يعني ثابتة، أن إبليس كان يعيش بين الملائكة، كان كثير العبادة وكان يعيش بين الملائكة، لكنه كان في نفسه كبر لم يظهر إلا في ذلك الموقف.
0: سبحان الله.
1: وكيف لما كان يعني في مراحل خلق آدم كان يطيف به، ومرحلة خلق آدم أخذت وقت طويل، من الطين ثم من طين اللازب ثم من صلصال كالفخار ثم من حمأ مسنون، الحمأ المسنون اللي هو الطين اللازب يعني، ثم احمر وبقي فترة حتى احمر ثم أصبح صلصالا كالفخار له صوت،
0: فكان
1: أيوه وجاف. فكان يطيف إبليس بآدم في مرحلة الخلق ينظر إليه، ولما نظر إليه فإذا هو الأجوف من الداخل، فعلم أنه لا يتماسك، فعلم أنه لا يصبر. معنى أن الإنسان ضعيف، نحن الآن كما تلاحظ نحن الآن كل شوية الواحد يروح يشرب يروح يأكل بالضبط، لأنه ضعيف ضعيف. ولذلك من معاني قوله سبحانه وتعالى الله الصمد من معانيه الذي لا جوف له في تفسير السلف.
0: جميل.
1: أما الإنسان فهو مجوف ضعيف مخلوق. الشاهد أن آدم عليه الصلاة والسلام لما يعني أمر الله الملائكة بالسجود له ظهر الحسد في نفس إبليس، هذا التكريم وهذا التعليم ثم يأمر الملائكة بالسجود له، يعني وش هذا؟ فقال فأبى واستكبر من السجود. فالله سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما منعك
0: أن لا أول ما عصي الله سبحانه وتعالى بمعصية قلبية وهي الحسد والتكبر.
1: أحسنت، أول معصية هي الحسد كان من إبليس، ثم وقع بعد ذلك في بني آدم فحسد ابن آدم أخاه وقتله. سبحان الله العظيم، يعني الداء انتقل من عدونا وهو إبليس إلينا نحن الحسد. فحسد إبليس آدم ثم استكبر على السجود له فكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى قال لما لم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين خلقت، قال أنا في قراءة أخرى في آية أخرى قال أنا خير منه،
0: خلقتني من نار
1: وخلقتني من نار وخلقته من طين.
0: نعم.
1: فطرده الله من من من الجنة ولعنه وأبعده، فسأل الله سبحانه وتعالى ودعا قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون.
0: سبحان الله.
1: قال إنك من المنظرين، ولذلك استجاب الله دعاء إبليس على كفره. ولذلك يفيد العلماء ويشير العلماء إلى فائدة، لا تيأس من الدعاء مهما كانت معصيتك. هذا إبليس كفر بالله وأبى أن يسجد كما أمره الله، وبالرغم من ذلك استجاب دعاءه عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وبدأ الصراع يا دكتور حذيفة بيننا وبين الشيطان من ذلك التاريخ إلى اليوم، صراع مستمر بين بني آدم وبين ذرية إبليس.
0: هنا دكتور يعني البعض يعني الكتاب يقولون إبليس ليس شخص حقيقي أو مخلوق حقيقي، وإنما هو رمز للشر وبواعث الشر في النفس الإنسانية، فعبر الله سبحانه وتعالى عنها
1: بشيطان وإبليس
0: رمز للشر في العالم.
1: يبدو لي هذا القول يا دكتور حذيفة هو من آثار النزعة المادية التي طغت في العلم الحديث، فأصبح أي شيء غير مرئي شيء غير الميتافيزيقا، شيء غير فيزيائي يعني ملموس لا يؤمنون به، لازم يؤمنون بالملموس فقط. وإلا إبليس الله سبحانه وتعالى وصف لنا بعض صفاته في القرآن الكريم، فذكر لنا قال إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، فهو إذن جسم يعني خفي ما نراه مثل الجن يعني لا نراه. والأمر الثاني أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبرنا النبي في الحديث
0: عليه
1: الصلاة والسلام. فلذلك يعني هذه الصفات التي يعني ذكرها الله عن إبليس في القرآن يدل على أنه شخص متميز بشخصيته، لكن له خصائص تختلف عن خصائص الإنسان، فهو لا يرى، يوسوس الإنسان، فهو معك في حيثما كنت بوسوسته. ولذلك أقسم على الله سبحانه أقسم لا يغوين ذرية آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين في الآيات المعروفة. فبدأت قصة العداوة بيننا وبين إبليس من ذلك التاريخ.
0: جميل، نأخذ فاصل قصير ثم نستكمل. طيب. مع إبليس.
1: نعم.
0: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. نستكمل حوارا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى إبليس عليهم الله، لا أدري ماذا نقول.
1: نعم، نستعيذ بالله منه.
0: يستحق.
1: يقولون دكتور حذيفة أن أفضل ما تتعامل به مع إبليس الاستعاذة بالله منه.
0: أفضل من اللعن.
1: وليس لعنه. نعم. لا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه قال لإبليس وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لكن نحن نتعامل مع إبليس نستعيذ بالله منه. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في مواضع كثيرة. ولذلك يضربون مثل العلماء يقولون الآن إبليس أشبه ما يكون بكلب الغنم، فعندما يعني تتعرض أنت لكلب الغنم وينبح عليك الكلب ويؤذيك، هل الأفضل لك أن تقاتل الكلب يعني تدخل في صراع معه، أو تستجير بالراعي فيكف أذى عنك بكلمة
0: كلمة واحدة؟
1: فيقولون أنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد استعذت بالله منه، فيصرف عنك شره مباشرة.
0: جميل.
1: بخلاف أنك تدخل أنت في صراع وتلعن وتسب وتشتم، وهذا لا فائدة منه.
0: صراع خاسر.
1: نعم.
0: جميل. إبليس في الآية الكريمة ورد أنها كافر، أنه كافر.
1: نعم.
0: فما نوع يعني؟
1: إلا إبليس كافر. أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم.
0: هو معناه كان يعبد الله ويرى الله جهرا نهارا.
1: صدقت. يعني. نعم. يعني فعلا هو قصة إبليس هي قصة فيها عبرة لنا نحن، أنه مهما كان يعني قربك من الله سبحانه وتعالى، أنك إذا عصيته خاصة في مثل هذه المعصية يعني عصيان الإباء والتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه يخرجك من الملة. ولذلك لما عصى الله قال الله لا إبليس أبى واستكبر، فكان كفره كفر إباء واستكبار، وكان من الكافرين، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان من الكافرين. ومنذ ذلك التاريخ
0: هو كفر حقيقي أم
1: كفر حقيقي؟
0: إباء واستكبار كفر، خرج عن الملة.
1: أصلا ما هو الكفر يا دكتور؟ الكفر هو خلل فكري، خلل تفكير. الكفر بالله سبحانه وتعالى هو الجحود لألوهيته، الجحود يعني استحقاقه للعبادة، هذا كفر يكفر به الإنسان. لذلك من يتكلم بكلمة الكفر، من يتكلم بكلمة الشرك بالله سبحانه وتعالى، من يسجد لغير الله، هذه كلها من مظاهر صحيح. الكفر بالله سبحانه وتعالى.
0: صحيح. يعني إبليس طلب الخلود، وهذا أمر مبرر، الإنسان أو المخلوقات يعني تحب الخلود، هذا
1: صحيح.
0: شيء طبيعي.
1: صدق.
0: لكنه يريد أن يغوي بني آدم يعني وكذا، ما هي يعني فعلا أمر غريب
1: هذا يا دكتور.
0: يعني بدل أن يستدرك ويطيع الله ويستغفر ويعود وينيب،
1: صحيح. يعني لاحظ
0: أنه سيغوينا.
1: صدق. هذا دكتور محمد هو من كمال حكمة الله سبحانه وتعالى، نعرف بعض جوانبها وأسرارها وبعضها لا نعرفه. يعني الآن لو تفكر فيها الآن، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيجعل في الأرض خليفة، وأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل معنى ذلك دكتور محمد حذيفة أن الله في حاجة إلى طاعتنا؟
0: الله غني عن مخلوقات وعن طاعتهم.
1: هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى دعائنا؟ في يعني نحن كلنا، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا.
0: صحيح.
1: وفي الحديث الصحيح القدسي، يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم كانوا على
0: وجنكم.
1: نعم، وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء.
0: نعم. صحيح.
1: يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد أو على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. أجل لماذا الخلق؟ نقول حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يخلق آدم وأن يخلق إبليس وأن يعترض إبليس ويكفر وأن يخرج من الجنة وأن يهبط إلى الأرض وأن يكون هذا الصراع الذي هو دائر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ابتلاء، رفع للدرجات، عقاب، تعذيب للكافرين في النار وتنعيم للمؤمنين في الجنة. وما كان ليتميز أهل الجنة من أهل النار إلا بالابتلاء وبالأمر والنهي.
0: نعم، مرة سألت أحد يعني الأشخاص يعني الصالحين نحسبهم على صلاح وعلم، قلت له يحتجون في قصة الخلق أو في تبرير الخلق بحديث موضوع مكذوب يعني.
1: أيوة.
0: كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف. فسكت قليلا ثم قال اترك هذا الأثر الموضوع وانظر في القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يعرف بنفسه
1: سبحانه،
0: فسبحانه وتعالى يعني هذا معنى هذا الحديث، معنى صحيح أن الله سبحانه وتعالى قادر فأراد أن تظهر قدرته ويعرف ويعبد
1: سبحانه وتعالى. لا، نعم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في القرآن الكريم، لاحظ، بأنه السميع البصير العليم القدير العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم، أليس كذلك؟
0: نعم.
1: هذه الآثار لا تظهر إلا إذا ظهر ما يستحقه. يعني غفور لمن؟ لمن يذنب. هو غفور لمن يذنب، فلن يظهر أثر هذه الأسماء والصفات إلا إذا ظهرت دواعيها من المعصية ومن التوبة ومن إلى آخره. فنحن يعني نحن نتعامل مع هذا الموضوع يا أخي الحبيب بمنتهى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى.
0: حتى يوجد رواية يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: أيه؟
0: في رواية عن سيدنا ابن عباس إلا ليعرفون، يعرفون الله سبحانه وتعالى.
1: جميل.
0: فالمعرفة معرفة
1: ولا شك الله. لا شك أن المعرفة هي التي تقودك للعبادة. يعني كلما عرفت الله سبحانه وتعالى أنست به وعبدته على معرفة وعلى علم. لذلك قال البخاري رحمه الله في كتابه في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم، فالبدء بالعلم تعليم. ولذلك انظر في خلق آدم عليه الصلاة والسلام بما فضله الله على الملائكة، فضله بالعلم. ولذلك فضيلة العلم فضيلة عظيمة جدا ظاهرة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ولعلها دكتور حذيفة من أبرز فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام بيان فضل العلم وتعظيم العلم والحث على العلم.
0: جميل.
1: والعناية بالعلم، يعني قصة خلق الإنسان مرتبطة بالعلم يا دكتور ودكتور حذيفة. ولذلك جاء التنبيه على هذا في القرآن الكريم، أول ما نزل أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
0: جميل جميل جدا. الآن لو انتقلنا دكتور، خلق الله سيدنا آدم وأمر الملائكة له بالسجود ورفض إبليس وحلف إبليس أنه سيبقى يغوينا وكذا.
1: نعم.
0: بعدها الآن العيش في الجنة سيدنا آدم، حبذا لو سلطنا الضوء على هذه المرحلة من حياته.
1: نعم، الله سبحانه وتعالى قال لآدم بعد أن خلق له خلق حواء لتؤانس آدم عليه الصلاة والسلام، وفي خلق حواء خلاف بين العلماء، هل خلقت من آدم من ضلع آدم أما أنها خلقت لآدم من غير جسمه؟ يعني الكثير منهم يرجح أنها خلقت من آدم بدليل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو آدم، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا الذي يظهر والله أعلم بدلالة هذه الآيات وبعض الأحاديث.
0: يعني منها من جزء منهم
1: من آدم وخلق الذي خلق من نفس
0: من جنسه، منها من جنسه من
1: هذا الذي يستدل به بعضهم.
0: نعم
1: نعم، بعضهم يوجه هذا التوجيه، ولكن الذي يعني يكون يعني يدل على الكمال ويدل على ولا شيء يعني يعجز الله سبحانه وتعالى أن يخلق
0: لكم من أنفسكم أزواجا،
1: يعني من نفس
0: من
1: جنسكم
0: أجزائنا من جنسكم.
1: ممكن ممكن. نعم. ولكن ليس هناك أيضا ما يمنع القول الآخر.
0: نعم نعم،
1: ليس
0: نعم
1: هناك ما يمنع. الله سبحانه وتعالى خلق يعني آدم من الطين ثم خلق حواء من آدم، ليس هناك ما يعني يمنع بهذا القول بهذا القول.
0: خصوصا يوجد حديث خلق
1: من ضلع،
0: من ضلع.
1: أحسنت.
0: وأن أعلم ما في الضلع.
1: صدقت. يعني الشاهد أنه لما خلق الله حواء لآدم عليه الصلاة والسلام أكرمه بدخول الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. حتى لاحظ كلمة أسكن فيها سكون، يعني اتخذها سكنا. وأيضا وصف المرأة، وصف الزوجة بأنها سكن للرجل، فقال ومن آياته جعل لكم أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
0: جميل.
1: شفت الفكرة؟
0: نعم.
1: فلما دخل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة بدأ إبليس يمارس أعماله.
0: بدأ الإغواء من الجنة.
1: بالضبط، نعم. بدأ إبليس
0: ما شاء الله نشيط.
1: أيوة، يعني بدأ يمارس عمله. وشوف نعم. سبحان الله، حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء يقولون هل إبليس كان يدخل داخل الجنة وهو قد طرد، أم أنه كان له من القدرة في الوسوسة وهو خارج الجنة؟ هذا نقاش لا تستطيع أن تفصل فيه، لأنك ما تعرف طبيعته بالضبط.
0: نعم.
1: لكن هو يجري منك مجرى الدم. يعني الآن أنا وياك، الآن الشيطان يعني يوسوس لنا، لكن أين هو؟ ما نعرف.
0: لا إن شاء الله بذكر القرآن يبتعد عنا.
1: لكن أقصد أنه يعني يوسوس لك وأنت في بيتك.
0: خصوصا تدأت الحلقة بالاستعاذة بالشيطان.
1: أحسن. الشاهد أنه لما دخل آدم وزوجه الجنة قال الله سبحانه وتعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما، وفي بعض الآيات وكلا منها حيث شئتما رغدا، فوصفها بأنها رغد وأنها واسعة، وقال ولا تقربا هذه الشجرة. يعني الجنة مليئة بكل الأشجار والثمار.
0: ما نوع هذه الشجرة دكتور؟ يعني هل هي تفاح، هل هي كذا؟
1: نعم طبعا هم يقولون ذلك بالمناسبة. طبعا ليس هناك دليل على أنها تفاح أو أي نوع من الشجر، ولا نستفيد من بيان نوعها بأي فائدة، لكن هناك من يزعم أنها تفاح، ولذلك يسمون، يقولون أنه لما أكلها غص بها، فيسمون هذه النتوء الموجودة، نعم يسمونها تفاحة آدم، إشارة إلى العقيدة التي يعتقدها بعضهم أنها هي التفاحة التي أكلها آدم. الشاهد أنه لما سكن في الجنة جاءه إبليس يوسوس له ولزوجه ويقول هذه الشجرة التي أمر نهاك الله أن تأكل منها، تعرف لماذا نهاك؟ لأنها شجرة الخلد، لو أكلت منها لخلدت ولم تمت. وهو يعرف طبيعة البشر أنه يحب الخلود، يحب طول العمر. حتى الواحد لو يوصل عمره 200 وقلت له يعني أحسن الله لك الختام، غضب عليك، يريد أن يعيش أكثر.
0: صحيح.
1: هذا إنسان مولع بهذا.
0: صحيح. والعقاقير والأدوية دائما الإنسان يبحث عن الخلود بهذه.
1: أحسنت. ولا يزال إبليس بآدم عليه الصلاة والسلام وبزوجه حواء يوسوس لهم، فوسوس لهم الشيطان وقال فدلاهما بغرور، وفي آية في سورة الأعراف قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلما حلف إبليس لآدم ولزوجه ما كان يظن آدم وحواء أن أحدا يقسم بالله كاذبا، فكانت هذه من أول الخدع التي خدعها آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة. فدلاهما بغرور، فلما أكل من الشجرة ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. قيل في بعض يعني بعض التفاسير أنها انكشفت سوآتهما المغلظة، فأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذون من أوراق الجنة خاصة الأوراق الواسعة ويغطون عوراتهم حتى لا
0: تبكش.
1: قيل التين، قيل العنب، يعني الله أعلم. وكان هذا عقوبة لهما على معصيتهما لله سبحانه وتعالى. هنا يعني بدأت القصة. الله سبحانه وتعالى عاقب آدم وحواء.
0: في قوله تعالى سوآتهما، يعني السوءة إشارة إلى أن العورة سيء، إظهارها
1: أحسنت
0: سيء.
1: أحسنت، صدقت.
0: مغلظة.
1: أحسنت، وأنه قبيح ومستقبح. فلما يعني عصي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف واستغفر طبعا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما، تاب الله على آدم وعلى حواء، لكنه عاقبهما على هذا فأنزلهما إلى الأرض، اهبطا منها جميعا.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. مع الأسف يعني الحلقة وقتها انتهى. نعم. وقصة سيدنا آدم ما شاء الله طويلة، لكن يبدو أننا سنضطر آسفين للوقوف عند هذا الجزء.
1: نعم.
0: وننتقل
1: إلى ولعلنا لعلي أستغل هذا دكتور أن يعني أطلب من المشاهدين الكرام أن يقرأوا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، فهي واسعة جدا. يعني نحن أخذنا فقط لمحات.
0: نعم جميل.
1: نعم.
0: سننتقل إلى قصة جديدة من قصص القرآن الكريم
1: بإذن الله.
0: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وإن شاء الله نكمل مع قصص القرآن الكريم في حلقات جديدة، فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله.
1: لا لاحظنا أيها الإخوة المشاهدون كيف أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام وهم من أشرف مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أمرهم بالسجود لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام تكريما لآدم وإظهارا لفضله عند الملائكة، وكيف استجاب الملائكة رضي الله عنهم أجمعون إلا إبليس لم يستجب لهم وأبى واستكبر، فلعنه الله وطرده من الملائكة وطرده من الجنة وقال فاخرج منها فإنك رجيم. الاستجابة، الدرس العظيم أيها الإخوة في هذا، الاستجابة والانقياد والتسليم لأمر الله هو أعظم أركان اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى، الاستسلام والانقياد. وأما الإباء والاستكبار فهذا هو منهج إبليس ومن سار على منهجه.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الطائعين، والصلاة والسلام على خاتم النبي

0: وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، وعنوان هذه الحلقة شرف الإنفاق في سبيل الله. ذكر الله تعالى في سورة البقرة آيات متعددة فيها الحث على النفقة في سبيل الله، وذكر الله تعالى ذلك في أمثلة واقعة ومحسوسة. من هذه الآيات قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية الكريمة عائدة إلى ما سبق من الآيات قبلها التي فيها الدعوة إلى الإنفاق وبذل المال في سبيل الله. ومن هذه الآيات المتقدمة قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ومنها قوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الآية. ثم بعد ذلك ضرب الله تعالى المثل في الإنفاق في سبيل الله فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم الآية. قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف، ثم ساق ابن كثير الأحاديث الدالة على ذلك، انتهى كلامه. وقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم تشبيه حال جزاء المنفقين وبركتهم، حيث شبه الله تعالى إعطاء النفقة ووضعها في موقعها الصحيح بحال حبة أنبتت 7 سنابل، أي زرعت في أرض نقية وتراب طيب، وأصابها الغيث فأنبتت تلك الجنة 7 سنابل، فهو تشبيه المعقول بالمحسوس، والمشبه به هيئة معلومة. وقوله تعالى: في سبيل الله، المراد بسبيل الله قولان للمفسرين، أحدهما أنه الجهاد، والآخر أنه جميع أبواب البر. والآية عامة في كل نفقة توصل إلى مرضاة الله من المصالح العامة للمسلمين مما عم نفعه وظهر أثره على مستوى الفرد والجماعة، ومن سعى في ذلك فقد سلك الطريق إلى إسعاد أمته وإسعاد إخوانه المسلمين. والفضل الأكبر لمن يبدأ بالإنفاق في عمل نافع لم يسبق إليه، فهؤلاء سنوا سنة حسنة وفازوا بالأجر العظيم، وكل منفق على خير إن شاء الله. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها. أيها المستمعون الكرام، وكل مدار العمل في الإنفاق وغيره من سائر الأعمال على صحة النية واستحضار القلب لها، سواء كان العمل قليلا أو كثيرا، ومضاعفة الأجر والثواب في النفقة المذكورة في الآية بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها، فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص. وقد أشار إلى هذا بالتفصيل ابن القيم في كتابه الأمثال في القرآن الكريم. قال ابن القيم: وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل، وهي من جموع الكثرة، إذ المقام مقام تكثير وتضعيف، وجمعها على سنبلات في قوله تعالى: وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فجاء بها على جمع القلة، لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير. وقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، أي أن المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله، وهو سبحانه يضاعف الأجر والثواب فيزيد على ذلك زيادة لا تقدر، فيزيد على ذلك زيادة لا تقدر ولا تحصر. وقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، قيل المعنى: والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، لا لكل منفق، بل يختص برحمته من يشاء، وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه لصفات المنفق وأحواله، وفي شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن الموقع. وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك، فلا يقتصر به على 700، بل يجاوز في المضاعفة في هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. ثم ختم الله الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهما، وهما الواسع العليم، واسع لا ينحصر فضله ولا يحد عطاؤه، عليم بمن يستحق المضاعفة ومن لا يستحق، وهو الواسع العليم، فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها، فإن كرمه جل جلاله وفضله تعالى لا يناقض حكمته، بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته، ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. وفي هذا المثل أيها الإخوة توجيه من الله تعالى لعباده أن النفقة في أوجه الخير والبر والمصالح العامة يضاعف الله أجورها أضعافا كثيرة لمن أخلص النية لله، والإنفاق في سبيل الله لبنة عظيمة في صرح التكامل الاجتماعي والتكافل الإنساني، فقدم لنفسك رعاك الله ما استطعت من البذل والإنفاق ليكون ذلك نورا لك يوم القيامة، فاللهم زدنا من فضلك وعطائك، ومن علينا برحمتك وإحسانك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تنسينا، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، واحفظهم في كل بقعة من بلادنا. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
1: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم القرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
5: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. العلاقة بالوطن أيها الكرام علاقة وشيجة، فهي فطرة فطر الإنسان عليها، ففي الوطن نبض القلب وساح الفكر وانطلق البصر وتنفست الروح وجرت الأقدام وأمنت النفس وتعلم العقل، كيف لا، وهو مسقط الرأس وموطن النشأة وكتاب الذكريات وملتقى الأحبة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لوطنه في بداية بعثته وحين هجرته، فتأمل سؤاله المملوء بالاستنكار والألم لما سيعزم عليه قومه من إخراجه من بلده. ففي بداية نزول الوحي ذهب مع زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل، وقص عليه ما حدث معه من أمر نزول جبريل عليه السلام، وورقة يفسر له ذلك حتى قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه البخاري. وحكى القرآن الكريم هذا المكر الكبار بالنبي صلى الله عليه وسلم في محاولة سجنه أو قتله أو إخراجه من بلده، فقال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فانظر كيف اقترنت مصيبة إخراجه من وطنه بسجنه وقتله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الإخراج من الوطن يبعث على الحزن والكدر، قرن الله عز وجل حب الأرض في القرآن الكريم بحب النفس. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ويعتمر الشجن بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطواته الأولى في وداعه لمكة، حبا لها وأسفا على فراقها، وكيف لا تحزن القلوب لفراق مكة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

النفوس لوداعها، فكيف إذا كان موطن الروح ومنطلق الرسالة؟ ولذا ودعها بعبارات آسرة وبكلمات تشف عن حب صادق، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية أخرى: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال الذهبي رحمه الله معددا طائفة من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يحب عائشة، ويحب أباها، ويحب أسامة، ويحب سبطيه، ويحب الحلواء والعسل، ويحب جبل أحد، ويحب وطنه. وهو الحب نفسه للوطن في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فلم تكن مغادرتهم مكة بالأمر الهين على أنفسهم، إلا أن أذى المشركين كان أشد وأنكى، فهاجروا إلى المدينة بدينهم وقلوبهم متعلقة بمكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء

0: العظيم، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، رواه البخاري. وتتمثل علاقة المؤمن بوطنه في الدعاء له بالبركة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما هاجر إلى المدينة واستوطنها قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، رواه مسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة، إذ قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فيا له من دعاء يفيض حبا لوطنه بالأمن والرزق الوفير. ووطن أيها الأحبة نشأنا فيه، وسعدنا في رياضه، وتعلمنا في مدارسه، وتشافينا بفضل الله تعالى في مشافيه، من حقه علينا أن نعتز بالانتماء إليه، وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا، صونا لعقيدتنا التي تشرفنا بها في رحابه، فعشنا بها أقوياء، ونبعث عليها بإذن الله تعالى سعداء. هنا بمكة آي الله قد نزلت، هنا تربى رسول الله خير نبي، هنا الصحابة عاشوا يصنعون لنا مجدا فريدا على الأيام لم يشب. وتتجلى علاقتنا بوطننا بصونه عن العبث، سواء أكان عبثا بسمعته أو بمقدراته أو بممتلكاته، بل الواجب نحوه أن نسعى دائما لتطويره وتحقيق رؤاه، في تعايش مع جميع أطيافه، ملتزمين بنظامه، محتفين بمنجزاته، محافظين على موارده، مطفئين لنار الفتن، مشعلين قناديل العلم والمعرفة، مبتعدين كل البعد عن التحزبات المقيتة والفرقة الشيطانية البغيضة. نفرح له في السراء ونقف معه في الضراء، متخلقين بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حب الخير للغير ونفع الناس وخدمة المحتاج، لنبقى فيه صفا واحدا متآلفا منسجما، بل أنموذجا فريدا لوطن عزيز يظل خيمة ظليلة يستظل بها كل محب للسلام والنور والهداية والطمأنينة والأمان. كما يظهر عمق علاقة الإنسان بوطنه بالدفاع عنه بما سخره الله له وما أمكنه الإعداد من أجل الحفاظ على عقيدته وحدوده وثغوره وسمائه وأرضه، لا يدخر في ذلك وسعى. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيم. ألم تر أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم. وليس من الأوطان من لم يكن لها فداء وإن أمسى إليهن ينتمي. أيها الأحبة، يجب أن نستشعر جمال علاقتنا بوطننا ونعمة الأمن فيه، فنوطد علاقتنا به بالعمل المثمر، ونحمد الله على نعمة الأمان فيه، مستذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، رواه الترمذي بسند حسن. فاللهم احفظ علينا وطننا، وبارك لنا في خيراتك علينا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: الأدعية النبوية.
4: الأدعية النبوية.
3: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
5: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أخرجه مسلم في صحيحه.
3: الأدعية النبوية.
4: الأدعية النبوية.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا

مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف المحمود: والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. وقال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. والقلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق نافعة أن يجمعني وإياكم جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فكالعادة نعيش موقفا من المواقف من بيت النبوة، نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه لنهتدي به ونتعلم من الرسول ونقتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف حصل في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف عائشة رضي الله عنها لها مولاه وهي بريرة. بريرة تخبر عائشة أنها تريد أن تكاتب أهلها، وعندما تريد أن تكاتبهم فطلبت من عائشة أنها تعينها في هذه المكاتبة حتى تعتق. فعائشة رضي الله عنها وافقت على أن تعينها وتعطيها من المال، ولكن عندما ينتهي هذه الأقساط والمكاتبة يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. بريرة ذهبت إلى أهلها ولكنهم رفضوا، فتقول لعائشة، تقول إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. يعني إذا عتقت وهم سمحوا لها بالمكاتبة فيكون العتق أو الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود فسمع الموضوع هذا كله وتأكد من عائشة، فقالت عائشة مثل ما قيل، فقال صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. إذن الولاء من يعتق له الولاء، وهذا حكم في الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن ينبه الناس ويعلمهم، فقام صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه موعظة يسيرة بدأها بالحمد والثناء على الله، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنا يتبين عدة أمور. الشريعة الإسلامية تحث على العتق، والمكاتبة تؤدي إلى العتق، والشريعة جاء فيها أن الثواب لمن يعتق أو يكون له ثواب عظيم، وهو أن يعتقه الله من النار. وقد نظم الشرع أمور العتق وما يتبعه من علاقات ولا وميراث تنشأ بين المعتق والمعتق. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعين بريرة وهي مولاه لها، فكان من أهلها أنهم رفضوا أنه بعد المكاتبة أن يكون الولاء لعائشة، إنما يبقى الولاء عندهم. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن الولاء لمن أعتق. هنا قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. خلونا نتكلم في ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن أي شرط لم يكن في كتاب الله
وهنا المعنى عام، يعني في حكم الله، في ما أحله الله وحرمه. إذا لم يكن بهذه الصفة فهو باطل، هذا الشرط باطل. وهذه قاعدة عامة في جميع البيوع، الإيجارات، كل ما يعين الإنسان في حياته. ولذلك على الإنسان عندما يريد أن يبيع، يشتري، أي شرط أن يعرضه على الشريعة الإسلامية، إن كانت يوافق الشريعة فأهلا وسهلا، وإن كان لا يوافقها فهو باطل. ثم أن الإنسان يكون ميسرا في المعاملات، سهلا، كما جاء في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب السماحة في البيع والشراء. طيب يا أخواني، موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يخاطب من، ولكنه من باب التعريض، حتى الناس لا يعلمون هو يخاطب من ولا ينتقد من، وهو يعلمهم، لكن قال ما بال رجال، جعلها منكرة، ما هو معلوم من المخاطب ومن الذي يشترط شروط ليست في كتاب الله. وهذا من حسن الحديث، ومن حسن الحوار، ومن حسن المخاطب، ومن حسن المخاطب. المخاطب لا يتقصد أخطاء الناس بأسمائهم، ولكن إذا وضعتها بشكل عام فأنت وصلت لما تريده، وأيضا أوصلت للناس رسالة، بل وابتعدت عن أن يحقد عليك

أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف معها وبين الحكم ولم يصمت. وهذا من حسن ذات التعامل بين الزوجين. ولذلك نحن نوصي هذا بين الزوجين، أن يكون الزوج عونا لزوجته، وكذلك الزوجة تكون عونا لزوجها. أن نستفيد منه أيضا أن الرجل هو قائد البيت وهو يعين على الخير، عندما رأى موضوع فيه خير فهو يعين على الخير ويقف معهم، يقف مع زوجته، يقف مع كل ما تحبه ويعينها، وفي نفس الوقت هذا الشيء فيه خير لها. أيضا الوقوف مع الخدم والضعفة، الخادمة أرادت شيء وقفت معها عائشة رضي الله عنها ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم معها، هذا خلق كريم في التعامل مع الخدم، في التعامل مع الأجراء، في التعامل مع الناس الذين هم تحت يديك. خلق عظيم أن تقف معهم وتعينهم فيما يحبونه وتستطيعه أنت، وأنت تستطيعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم أخوانكم، العمال الخدم هم أخوان لكم، فرضت أمور الحياة عليهم هذا الأمر، ولكن السعيد من يتواضع ويستعطف لهم ويقف معهم. هذا هو موقف اليوم، وإلى موقف آخر نلتقي بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.

0: مطلعي هذا اللقاء، نرحب بالشيخ محمد. فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
1: مرحبا بكم وأهلا.
0: تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. نعم، سؤال على الهاتف معنا الشيخ محمد. نعم، تقول شيخ، ما حكم الكره في الله إذا كان في حق الزوج؟ الشيخ،
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني امرأة تكره زوجها لله؟
0: نعم الشيخ،
1: هي لن تكره زوجها لله إلا لتفريطه في الواجب أو لفعله المحرم، والواجب عليها نصيحته وأن تخوفه بالله عز وجل، إلا إذا كان ذلك لترك الصلاة مطلقا، يعني أنه لا يصلي، هذا لا يجوز البقاء معه. الواجب أن تفارقه، وذلك لأن الذي لا يصلي كافر مرتد عن دين الله، وإذا كان كافرا مرتدا عن دين الله فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم: لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن المرأة المسلمة لا تحل للكافر، وأنه إذا كفر يؤجل حتى تنقضي العدة، أي يفرق بينه وبين المرأة ويؤجل حتى تنقضي العدة، فإن عاد إلى الإسلام فهي زوجته، وإن بقي على ارتداده تبين انفساخ النكاح منذ ارتد. هذا مذهب الحنابلة في مسألة التأجيل. أما مسألة أن المسلمة لا تحل للكافر فهي مسألة إجماعية ولا إشكال فيها. وأما مسألة ترك الصلاة هل يكون كفرا أو لا ففيه خلاف بين العلماء، ولكن المرجع عند التنازع إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالرجوع إلى الكتاب والسنة يتبين أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم. ولنا في ذلك رسالة صغيرة لكنها صغيرة الحجم كبيرة المعنى. متى طالع الإنسان بعلم وعدل تبين له الأمر. نعم،
0: جزاكم الله خير. نعم،
3: الفقير إذا اجتمع لديه طعام من الزكاة هل يخرج منها هو زكاة عن نفسه؟
1: لا بأس، لأن الفقير إذا قبض الصدقة صارت ملكا له يفعل فيها ما شاء.
3: جزاكم الله خير. يتعرض بعض الناس لمن يحملون الزكاة ويدعون بأنهم فقراء وبحاجة إلى هذه الزكاة، فهل يعطون من ذلك؟
1: إذا غلب على ظنك صدق السائل فأعطه وتقبل إن شاء الله.
3: طيب يا فضيلة الشيخ، هل يعطى شخص واحد زكاة مجموعة من الأشخاص؟
1: لا بأس إذا كان يتحملها، بمعنى إذا كان فقيرا يحتاجها فلا بأس أن يعطى زكاة أكثر من واحد.
0: نعم، جزاكم الله خير. الأخير. نعم، تذكر هذه السائلة بأن زوجها مبذر وتقوم بأخذ شيء من ماله لحفظه، هل يجوز لها ذلك فضيلة الشيخ؟ وما نصيحتكم؟ وتتصدق من هذا المال التي تأخذه. نعم،
1: أما الصدقة فلا يحل لها ذلك إلا بإذن الزوج، وأما أخذ المال لتحفظه له فلا يحل لها أيضا. وإذا كان زوجها مبذرا تبذيرا حقيقيا فليرفع إلى القاضي حتى يحجر عليه، أما بدون حجر فلا يجوز لها أن تتعرض لماله.
0: فضيلة الشيخ، ما مقدار التبذير التي يعني نهى عنه الإسلام الشيخ؟
1: التبرير الذي نهى عنه الشرع أن يزيد الإنسان على ما ينبغي، يزيد في نفقاته، في لباسه، في مركوبه. قال الله عز وجل في مدح عباد الرحمن: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم.
0: أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة. نأخذ مكالمة الآن. أخ سعد تفضل.
2: ألو.
0: نعم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: بالله يا شيخ لو سمحت، أنا عندي الرب واستخدم بخاح قرب في رمضان، هل يجوز؟
1: أي نعم.
2: ما في شيء.
1: ما دام ما في شيء يصل إلى المعدة.
2: أيوة.
1: لا بس.
2: الله طيب يا شيخ لو سمحت، أنا حجيت أنا زوجتي، كان يوم النفرة معنا واحدة أجوز وفي زحمة شديدة، فرميته عن زوجتي، هل يجوز ذلك؟
1: ما تقدر.
2: زحمة شديدة وما تقدر.
1: لا بس.
2: ما في شيء.
1: ما في شيء.
2: طيب لو واحدة قرأت القرآن وهي حائض غيب حافظته بس عشان ما تنساه.
1: لا بأس إذا كان لأجل أن لا تنساه.
2: أيوة.
1: لا بأس.
0: نأخذ مكالمة سعد تفضل على الخط الآن. نعم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. إذا زوج الرجل ابنه يا فضيلة الشيخ وقام بأثاث منزله، هل إذا كان له خوات هل لهن أن يعطيهن شيء من ذلك من باب العدل؟
1: إن كان ابن محتاجا وليس عنده ما يتزوج به فلا يلزمه أن يعطي البنات شيئا، لأن هذا لدفع الحاجة.
0: الحمد لله.
1: كما أن المرأة لو احتاجت إلى شيء أعطاها حاجتها ولا يعطي الولد.
0: طيب جزاكم الله خير وشكرا للأخت السائلة. وناخذ مكالمة أخ سعد تفضل.
5: سأله: إذا هم المسلم بالمعصية ثم عزم على مقارفتها ثم لم يفعلها ليس خوفا من الله ولكن لأنه لم تتيسر له هذه المعصية، فهل يأثم على هذا العزم؟ لأنه في الحديث: فإن عملها فاكتبوه عليه سيئة.
1: إذا كان قد حاول،
5: نعم،
1: أن يفعل ولم يتحقق له ذلك،
5: نعم،
1: فله كإثم من فعلها، فعليه إثم من فعلها.
5: نعم.
1: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه.
5: أحسن الله إليك.
1: إذا كان قد عزم ولم يفعل السبب ولكنه يتحين الفرصة،
5: نعم،
1: فهذا عليه إثم النية فقط.
5: اسم النية.
1: فالذي تمنى أن يكون له مثل مال فلان الذي،
5: نعم،
1: كان يعمل فيه بغير مرضات الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء.
5: يعني كالذي فعل المعصية.
1: لا، بالنية فقط.
5: يعني اسم النية وليس اسم المعصية.
1: وليس اسم المعصية ما لم يكن قد سعى في أسبابها ولم يتمكن.
5: أحسن. السؤال الأخير يا شيخ حفظك الله: في صلاة التراويح في رمضان، فأغلب المصلين يريدون التخفيف، ومع التخفيف لن يتم ختم القرآن، فهو الإمام بالخيارين: إما أن يختم القرآن ويقرأ في صلاة التراويح وبالتالي يقل المصلون، أو إنه يخفف من أجل كثرة المصلين.
1: لا، أرى أن يخفف القراءة،
5: نعم،
1: لكن يطمئن كثيرا في الركوع والسجود
5: ولو لم يختم.
1: أصل محاولة ختم القرآن،
5: نعم،
1: من نفس منه شيء، هل هو سنة أو ليس بسنة.
5: نعم.
1: فهو يقرأ سواء ختم القرآن أم لم يختمه،
5: مع المصلحة.
1: المهم،
5: نعم،
1: المهم أن يقيم الصلاة
5: ويراعي مصلحة المصلين.
1: نعم.
5: أحسن الله إليك يا شيخ.
1: الله يبارك.
5: الله ينفع بك يا شيخ ويوفق لنا ولك. أمان الله حفظك.
0: جزاك الله خير.
3: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
6: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
7: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
8: إن الدين عند الله الإسلام.
9: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
7: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
10: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
9: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
11: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
9: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، والتي نستعرض فيها كمال الخصال وجميل الأخلاق الحسنة في هذا الدين العظيم. ودين الإسلام كله محاسن وكله فضائل، وما ترك خيرا إلا دل عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. نحاول في هذه الحلقات أن نسلط الضوء على جوانب من هذه المحاسن التي جاءت في شريعة الإسلام. ضيفنا في حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. دكتور، في هذه الحلقة إن شاء الله سيكون حديثنا حول كلمة التوحيد. سنتحدث عنها وعن المحاسن التي تتضمنها كلمة التوحيد. سنتحدث عن هذه الكلمة العظيمة التي بها يتعبد الإنسان لله عز وجل، وبها يخرج الإنسان من عبادة غير الله إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق، ومن أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها أنزل الكتب. سنتحدث عنها، عن معناها، وعن هذه الكلمة للإنسان الذي ينطق بها ويتعبد الله عز وجل بها كاملة بمضامينها. دكتور، نبدأ حديثنا بمعنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام في هذه الحلقة المباركة في محاسن الإسلام، التي نحاول من خلالها أن نظهر أو أن نبرز ما تضمنه الإسلام من المحاسن، وكله محاسن، وذلك لتحبيب الناس ولدعوة الناس إلى أن ينظروا في دينهم وما أنزله الله تبارك وتعالى فيه من تشريعات ومن عبادات هي بالنسبة لهم منافع محضة، ويعني دفع الله تبارك وتعالى بهذه الشرائع سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو الحدود أو الجنايات، دفع عنهم كل الضر. ويعني مدخل هذه التشريعات ومرجعيتها حتى نؤمن بها توحيد الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكلمة التوحيد هي أمر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى قومه يدعوهم كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذه الكلمة عظيمة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ كلمة التوحيد تعني بالمختصر المفيد كما قرر أهل العلم: لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لا معبود بحق في الوجود إلا الله، بمعنى أنه لا يملك هذا الكون، ولا يملك الرزق، ولا يملك الخلق، ولا يملك العبادة، ولا يعني يستحق العبادة ويستحق الخضوع والرجوع والإنابة إلا الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الخالق، فهو المستحق أن تصرف له كل أنواع العبادة، وأن نلجأ إليه لطلب الحاجات، وأن نعبده سبحانه وتعالى لا شريك له. فهذه العبادة التي يعني أمر الله تبارك وتعالى بها، تصور عندما تكون مشتتا بين آلهة شتى، يعني الإسلام جمع لك الأمر وجعل لك إلها واحدا تعبده لا تعبد سواه، فهذه الكلمة تعني إخلاص العبادة لله، تعني إخلاص الألوهية لله، تعني إخلاص الربوبية لله تبارك وتعالى، تعني في ما يقرره أهل العلم توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته، توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته، توحيد الله تبارك وتعالى بالمعنى العام، بمعنى أنك لا تعبد أحدا، لا أحد يستحق في هذا الكون أن يعبد أو أن يلجأ إليه أو أن يتضرع إليه إلا الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن في هذا الأمر تحرير للإنسان من عبوديته لغير الله، لأن المنازعات كثيرة وترد عليه من كل جانب، فإذا وحد الله تبارك وتعالى فإنه يتخلص من كل تلك المزاحمات التي تشوش عليه فكرة والتي تضيع وقته بغير فائدة. أما عندما يعبد الله وحده لا شريك له ويلجأ إلى القوي وهو الضعيف، ويلجأ إلى العزيز وهو الذليل، ويلجأ إلى الرزاق وهو المحتاج، فإنه يأنس. وما أعظم أن يلجأ الإنسان إلى العظيم سبحانه وتعالى فيشعر بالأمان حين يلجأ إلى القوي، ويشعر بالأمان أيضا حين يلجأ إلى الرزاق.
2: في قضية اللجوء إلى الله عز وجل نجد أن الإسلام يعني لم يغفل جانب الروح وعلاقتها بالله تبارك وتعالى. مما يقرر في علم الاجتماع دكتور أن الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب الروحي، بحاجة إلى هذا الجانب العاطفي، بحاجة لإله يعبده ويتقرب إليه. تجد أن الإسلام أرشد إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وأرشد الإنسان إلى هذا الطريق السليم وإلى هذا الطريق السديد وإلى هذه الفطرة الحسنة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. تجد أن في الحضارات الشرقية مثلا تجد أن هذا الجانب الروحي المتعلق بعلاقة الإنسان بإله مشتت مشوه، فيه من المغالطات وفيه من الاختلافات الشيء الكثير. فتجد من يعبد البقر، وتجد من يعبد الشجر، وتجد من يعبد الأوثان، وتجد من يعبد النار، وتجد من يتقرب إلى إلى إلى غيره. في المقابل أيضا في الحضارات الغربية على سبيل المثال، بعيدا عن الأديان السماوية، تجد البعد تماما عن هذا الجانب، وتجد الإلحاد، وتجد صنوفا أخرى من صرف هذا الجانب الروحي لغير الله تبارك وتعالى. لكن جاء الإسلام ووجه الإنسان لهذا المعنى العظيم وهذا المعنى السديد وهذا المعنى السليم، وهذه الفطرة التي فطر الناس عليها وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
3: هذا المعنى الذي قررته وأفضت فيه جزاك الله خيرا، لما كان الإنسان مفتقرا إلى الإله، لما كان الإنسان مفتقرا إلى الإله ويحتاج إلى هدي رباني يرشده إلى الإله الحق، كان الإسلام هو المرشد الوحيد لهذا الإله الحق. ولذلك افتقار الناس إلى إله جعلهم عندما لا يصل إليهم الهدى يتجهون إلى الأحجار، ويتجهون إلى الأوثان، ويتجهون إلى الأبقار، وربما عبدوا أشياء لا يصلح أن يتكلم بها الإنسان. لماذا؟ لأنهم يلبون فطرة في أنفسهم، فطرة في أنفسهم وهي الاحتياج إلى الرب القوي. لكن أحيانا إما أنه لا يصلهم الهدي الرباني، لا يصلهم الهدي الرباني فلا يعرفون الإله الحق، وإما أنهم يبحثون عن إله لا يطلب منهم تكاليف، ولذلك يتجهون إلى الحجر. ما الذي يطلبه منهم الحجر؟
2: لا شيء،
3: يلبي عندهم الفطرة التي هي حاجة الإنسان،
2: الغريزة،
3: الغريزة هي حاجة الإنسان إلى إله يلجأ إليه الإنسان حين الضعف وحين الحاجة وحين الشدة، وفي الوقت نفسه لا يطلب منهم تكاليف ولا يطلب منهم. تصور ما الذي تطلبه البقرة من عابدها، ما الذي يطلبه الشجر من عابده، ما الذي يطلبه الحجر من عابده، ما الذي يطلبه الوثن من عابده. إنما هم يحاولون أن يلبوا يعني الفطرة وهي الاحتياج إلى الله، في نفس الوقت يعبدون أنفسهم لأمور. أيهما أفضل، الشجر أم الإنسان؟ أيهما أفضل، الحجر أم الإنسان؟ أيهما أفضل، البقر أم الإنسان؟ بل يعبد الإنسان أعضاء في جسم الإنسان، وهذه من السفاهة والتفاهة التي تدل على أن الإنسان من غير هدى، كما ورد يعني عقول كالجبال أضلها الله،
2: بل هم يعني إنهم كالأنعام بل هم أضل.
3: الله تعالى قال عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الآن يعني بالله عليك، إنسان أعطاه الله السمع والبصر والفؤاد وميزه بالعقل، ثم يتجه إلى بقرة لا تفهم شيئا ولا تعقل شيئا، أو يتجه إلى حجر هو الذي يصنعه وهو الذي يشكله بيده، أو يتجه إلى تمثال هو الذي يعني يشكله ويزينه وربما يعطره، ربما يعطيه من العطايا، هو الذي يضعه في هذا المكان، وهو يعلم أنه لا يرى، ويعلم أنه لا يبصر، ويعلم أنه لا يضر ولا ينفع، ومع ذلك يتجه إليه بالعبادة. فالإنسان بهذا يرتكس وبهذا ينتكس، ويعني يذل نفسه أمام من هو أضعف منه. الإنسان يلجأ إلى القوي إن كان ضعيفا، ويلجأ إلى العزيز إن كان ذليلا، ويلجأ إلى الرزاق إن كان محتاجا. لكنه ماذا إلى أي شيء يلجأون؟ يلبون الفطرة الروحية التي يحتاجون إليها، ولا تلبى فطرتهم بالغلط. أنا الآن لو ذهبت آكل حصى أو أكلت ترابا، هل يمكن أن أشبع؟
2: لا،
3: لأنه ليس هذا هو الأكل. فأنا الآن عندما أريد أن ألبي حاجتي إلى الإله وحاجتي الروحية، ثم أذهب إلى طريق غير صحيح، لا تلبى هذا الاحتياج، ولذلك يظل الإنسان يغالط نفسه وهو بعيد. ولذلك جاء الإسلام حين أتى بكلمة التوحيد، وكلمة التوحيد هي إخلاص التوجه إلى الله عز وجل. ولذلك في حديث جابر في حديث الحج قال: ثم أهل بالتوحيد. بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالتوحيد. قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماذا كان يقول المشركون قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبهذا الإسلام العظيم الذي حررهم من الأوثان، وحررهم من الأهواء، وحررهم من عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى، مع أنهم كانوا يعترفون بالله عز وجل ويدخرونه لحاجاتهم ويدخرونه لضرهم ونفعهم، ومع ذلك كانوا يعبدون أنفسهم لأحجار ولتمثال ولأشجار ولأمور لا ترضي الله تبارك وتعالى ولا تحقق لهم شيئا إلا ما يتوهمونه من إرضاء الجانب الموجود في الفطرة، أن يلجأ الإنسان إلى إله. ماذا كانوا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما طيب وتملكه وما ملك. طيب ما دمتم معترفين بأن الله تبارك وتعالى يملك هذا الإله، فما حاجتكم للوسيط؟ ما حاجتكم الوسيط؟ أقصد النهر ودع القنوات يعني، لكنها العمى، لكنه العمى، ولكنه الهوى، ولكنه الضلال، كما قال الله تبارك وتعالى الضلال، ذلك هو الضلال البعيد. ولذلك الله تبارك وتعالى حين جاءنا بكلمة التوحيد جاءنا بالبصيرة، جاءنا بالهدى، جاءنا بالنور الذي يهديك أنت عندما تكون في ظلمة، تتجه يمينا ويسارا ولا تدرك ما الاتجاه الذي ينبغي أن تتجه إليه. لكن عندما يأتيك النور، الله نور السماوات والأرض، أضاء لنا هذا الكون، فعرفنا من نعبد، وعرفنا من نوحد، وعرفنا كيف نتعامل فيما بيننا، واستطعنا أن نهتدي بفضل الله عز وجل، لا بفضلنا، وبإرادته التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها، فاهتدينا إلى هذا الدين، ونعمنا بهذا الإسلام الذي يعني كنا فيه على بصيرة وعلى هداية وعلى نور، ولم نكن في غواية كما وقع فيها غيرنا. والحمد لله رب العالمين. يعني بعض المسلمين الجدد يعني عاتبوا، يعني بعضهم يعني يعاتب ويقول: أيها المسلمون، ما ذنب أبي وأمي أنهم ماتوا على الكفر؟ بمعنى أنه يحس أنه انتقل من ضلال إلى هدى، وانتقل من عمى إلى إبصار، وانتقل من ظلمة إلى نور، شعر بالفرق، لأن هذا دين الله، هذا هو دين الله، هذا هو الذي يلبي الجانب الروحي الحقيقي. كما قلت لك، أنت جائع فتذهب إلى أمور أخرى يعني ما لا تفيدك في شيء، لا تلبي جوعتك. أنت محتاج إلى إله، إذا اتجهت إلى الإله الحق ووحدته وأفردته بالعبودية، فأنت قد لبيت هذا الجانب الذي يجعلك سعيدا في حياتك، يجعلك منتجا في عملك، يجعلك نافعا لغيرك، يجعلك عنصرا فعالا في مجتمعك. هذه الأمور المهمة. ولذلك المسلم هو أعظم الناس نفعا لبلده ولوطنه، هو أكثر الناس مساهما في استقرار يعني من حوله وأمان. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر بعد أن أخلص العبودية لله تبارك وتعالى أصبح يعني نافعا، أصبح عنصر أمان وعنصر استقرار، وبغير ذلك يعني ما الذي أوصله إلى أن يكون كذلك؟ توحيده لرب العالمين. توحيده لرب العالمين، أنا الآن لما أوحد الله عز وجل هل أقبل الأوامر من فلان أو من، أنا لا أقبل، إنما أقبل الأمر من الله، وقد أمرنا الله بكل ما فيه صلاح الإنسان ونهانا الله عن كل ما فيه ضرر الإنسان.
2: جميل جميل، الله يعطيك العافية دكتور. اسمح لنا نذهب إلى فاصل بعده نكمل الحديث إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير نكمل الحديث بعده، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييكم، اهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك.
2: دكتور، نتحدث في هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام عن محاسن الاسلام في التوحيد وفي كلمه التوحيد، تحدثنا عنها وعن معناها وما تضمنته ايضا من اشباع الجانب الروحي لدى الانسان الذي هو فطره في تعليق الإنسان بالله عز وجل وبإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. دكتور، ما هي القيمة التي تحملها هذه الكلمة، تحملها كلمة التوحيد في عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له؟
3: القيمة التي تحملها كلمة التوحيد أن تجعلك حرا من عبادة الأوثان، حرا من عبادة الشيطان، حرا من عبادة الأصنام، حرا من عبادة الهوى. أنت بدون التوحيد تتنازعك أمور كثيرة، أنت تعبد نفسك لأشياء كثيرة. ولذلك الآن الذين لا يخلصون التوحيد حتى لو كانوا من المسلمين، تمام، لا يخلصون التوحيد ويظن أن مع الله من يضر ومن ينفع، ومن هؤلاء يعني يدخلون في أزمات نفسية وفي أمور كبيرة جدا. لكن عندما تخلص التوحيد لله تبارك وتعالى تجد أنك حر أولا من عبادة هواك، لأن هذه الأمور متولدة عن الهوى. الإنسان يبحث عن يعني عن ما يوافق هواه، وموافقة الهوى في مخالفة الشرع. ولذلك يقرر الإمام الشاطبي رضي الله عنه أن التكليف على خلاف هوى النفس. فعندما تأتي كلمة التوحيد تخلصك من هواك. أنت الآن عندما تصلي الفجر ركعتين، وعندما تصلي الظهر 4 ركعات، أنت الآن تفعل ما يقتضي هواك أم تفعل، وكذلك بقية الصلوات بالتحديدات التي أمر الله تبارك وتعالى بها، أنت تفعل ما يوافق هواك ولا ما يوافق الشرع الشريف؟
2: ما يوافق
3: الشرع الشريف. كذلك عندما تلتزم ما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق بالصيام، ما يتعلق بالحج، أنت هنا، وكذلك ما يتعلق بالمعاملات، ما يتعلق بالزواج والطلاق والفرق، ما يتعلق بالعدة والحضانة، وما يتعلق بالمعاملات المالية، ما يتعلق بالحدود والجنايات والأروش وما سوى ذلك. أنت الآن الإسلام عندما يجعلك تلتزم أوامر الله وتجتنب نواهيه، وأنت بهذا تتخلص من عبادة هواك ومن السير وراء هواك الذي لا يمكن إلا أن يوديك في الهلاك. والله تبارك وتعالى قد نهى عن عبادة الهوى، قال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. انظر، يعني يصل الإنسان أحيانا من غير كلمة التوحيد، من غير أن يكون الإنسان موحدا لله تبارك وتعالى، يصل به الأمر يعني كأن النفس فيها فراغ كالكوب، إن لم تملأه بتوحيد الله تبارك وتعالى وتملأه بالتوحيد وأبقيت فيه فراغا فإنه يدخله الهوى الذي يتحول إلى إله. ما عبادة الأصنام إلا اتباع للهوى، ما عبادة الأحجار إلا اتباع للهوى، ما عبادة الدينار والدرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. عبد، نعم عبد، في يعني ما حكى الله عن النصارى واليهود لما أطاعوا يعني رهبانهم وأحبارهم ولم يوحدوا الله تبارك وتعالى ولم يأخذوا بشرعه، لأنهم لم يوحدوا حق الوحدانية، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى، من دون الله. فانظر يعني كيف وقعوا في أن يعبدوا أنفسهم لإنسان، يعني إنسان يخطئ. عندنا في الإسلام تخطئ فيما بينك وبين ربك فتؤوب إليه وترجع إليه يغفر لك دون أن تفضح نفسك أمام الآخرين. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ويقول،
2: بل يحرم الإنسان الفضيحة،
3: الإسلام حرم، قال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدلنا صفحته أقمنا عليه الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله،
2: وأمر أيضا بالستر.
3: وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعافوا الحدود فيما بينكم، فما وصل إلي من حد فقد وجب. يذهب الإنسان إلى يعني هؤلاء فيعترف ويفضح نفسه، ما الذي يستطيع أن يفعله هذا الإنسان؟ هل يستطيع أن يغفر لك؟ هل يستطيع أن يرفع عنك ما وقع منك من ذنب؟ غير أنه يضحك عليك، وقد يستغلك استغلالات مادية، وقد يستغلك فيما هو أكثر من الاستغلالات المادية، وبذلك أنت تعرض نفسك لأمور لا ترضاها. الله تبارك وتعالى لم يقبل عليك الفضيحة بل سترك، والظن بالله عز وجل أنه إذا سترك في الدنيا يسترك في الآخرة، هكذا ظننا بالله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ولذلك نحن على يقين بأن الله ما دام قد سترنا في الدنيا فنسأل الله أن يسترنا في الآخرة. عندما يتخذون أحبارهم أربابا من دون الله يذهب إليه فيعترف بذنوبه ويفضح نفسه، ثم بعد ذلك ماذا بقي بعد الفضيحة؟ هذه الأمور ما هي إلا دعوة إلى المجاهرة، ما هي إلا دعوة إلى يعني تذهب الحياء من النفس، لأنه ما دام الإنسان ساترا لنفسه فهو بينه وبين ربه. فانظر الآن يعني ممكن الإنسان من غير توحيد الله تبارك وتعالى أن يتحول إلى عبدا للهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، يمكن أن يتحول إلى عبد، هنا قال أن يتحول عبدا للهوى، أن يتحول إلى عبد للدينار والدرهم، أن يتحول إلى عبد للإنسان أخيه الإنسان الذي لا يستطيع أن يفعل أكثر مما يمكن أن يفعله هو، بل ربما الإنسان يعني وهو يخرج إلى الحياة خير من الحبر أو الراهب الذي قاعد في مكان لا يعرف شيئا من الحياة، أو يعرف ولكنه لا يخرج إلى الناس. طيب يعني الإسلام بمحاسنه بهذا التوحيد الله تبارك وتعالى أخرجنا من هذه العبادات، ومنها عبادة الإنسان وهي أشر العبادات. ولذلك يا ربعي بن عامر حين وقف أمام قائد الفرس ماذا قال؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وطبعا عباد هنا كل مخلوقات الله من عباده. قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إذن الإسلام والتوحيد ما هو إلا إخراج للإنسان من عبادة الأهواء ومن عبادة الناس ومن عبادة الأوثان ومن عبادة الأصنام ومن عبادة، ويحرره ليكون عبدا لله تبارك وتعالى. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه القيمة التي تحملها كلمة التوحيد، هذه القيمة التي يحملها التوحيد لله تبارك وتعالى. حين نتوجه إلى القوي سبحانه وتعالى، حين نتوجه إلى الخالق، نتخلص من كل هذه العبادات ومن كل هذه الالتزامات التي لا قيمة لها ولا تنفعنا لا في دين ولا في دنيا.
2: جميل. أيضا دكتور نقطة أخرى أريد أن أشير إليها، وهي أن الإنسان بإخلاصه لله تبارك وتعالى بالعبادة وبالتزامه بأوامر الله عز وجل وبالتزامه بنواهيه هو فيه صلاح لآخرته ولدنياه. هذا فيه أيضا يعني فيه ترتيب لمعاش الناس وفيه ترتيب لحياتهم، عندما يلتزم الإنسان بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، عندما يلتزم الإنسان بما ويبتعد عما نهى عنه سبحانه وتعالى، هذا فيه قوام وفيه صلاح وفيه استقامة لحياة الإنسان ومعاشه في الحياة الدنيا، فضلا عما سيجده الإنسان المسلم من الأجر والثواب والخير والعاقبة الحسنة في الآخرة.
3: انظر يا شيخ وائل، عندما نؤمن بالله عز وجل ونوحده نتلقى أوامره عن طريق رسله، وآخرهم صلى الله عليه وسلم الذي وضح لنا كل ما يمكن أن يحدث في حياتنا وفي مماتنا وفي برزخنا وفي حياتنا الأخرى. ولا شك أن الإنسان عندما يوحد الله تبارك وتعالى فيتلقى الأمر والنهي على أنه وحده الذي يأمر وهو وحده الذي ينهى. عندنا العلماء نحن نحترمهم في الإسلام لأنهم من احترام النص الوارد عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفهم بفهمهم، ولكن لم يجعلهم الله تبارك وتعالى وسطا بيننا وبين الله عز وجل، وهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. لا يعني لا ليس هناك، يعني نحن لا نضع رقابنا ولا جباهنا أمام عالم ونقول أنت يعني مطيتنا إلى الله، إلا رسول الله هو الذي وسيلتنا إلى الله عز وجل. هذه قيمة عظيمة عندما نوحد الله. طيب، ما أشرت إليه من الصلاح الذي يكون في الإنسان عندما يوحد الله تبارك وتعالى، طبعا لا شك عندما يوحد الله يعلم أنه هو صاحب الحياة وصاحب الممات، يؤمن باليوم الآخر الذي سيعود إليه، يؤمن أن هناك جنة ونارا، يؤمن أن هناك حسابا وعقابا وثوابا. هذه الأمور تصلح حياته. أنت الآن عندما تتحرك وتعلم أنك إن فعلت الخير أثبت وإن فعلت الشر عوقبت، ما الذي سيكون عليه حالك؟
2: دكتور، في نقطة مهمة الآن وهي أن التعبد لله عز وجل وإخلاص العبادة لله والتزام الأوامر واجتناب النواهي يكون الوازع الداخلي لدى الإنسان الذي تفتقده كثير من الأمم غير المسلمة.
3: طبعا المسلم هو أكثر الناس مراقبة لله عز وجل، ولذلك نحن مرة سجلنا ربما حلقة عن الرقابة الذاتية، وهذه ليست إلا للمسلم، يعني الرقابة الذاتية الحقيقية، لأن هناك بعضهم كما ذكرنا في ذلك الموضع أن بعضهم عنده رقابة ذاتية لكن ليست ناشئة عن خوف من الله تعالى الذي وحده، وإنما المشاحة في الحقوق، يعني يعلم أنه إن قصر في عمله عقب، ويعلم أنه لا يمكن أن يعطى دون عمل، فيتعود على بعض الأمور، لكنهم إذا لم يكن هناك عقوبة تركوا وانطلقوا في الحياة دون وازع يردعهم، ولذلك نجدهم لما لم يؤمنوا بالله عز وجل الذي أمرهم بالخير ونهاهم عن الشر انطلقوا في كل الشرور وتركوا كل الخير.
2: جميل. لذلك عندما يلتزم الإنسان بأمر الله عز وجل وبشرعه الحكيم، جعل الإسلام مراتب للردع، فبدأها بالنفس ومن ثم بالسلطان وبالقرآن، فجعل هذه الروادع وهذه الزواجر التي تزج الإنسان عن الوقوع في الخطأ وظلم الناس والتعدي عليهم، ونظمها ورتبها من خلال هذه الشرائع والفرائض.
3: صحيح. هذه الأمور كما قلنا معرفة الله تبارك وتعالى واليقين بأنه واحد لا شريك له وأن إليه المعاد. انظروا الآن نحن نؤمن بأن إليه المعاد. الذي يعبد حجرا، ما الذي يخاف من الحجر؟ ما الذي يمكن أن يصنعه الحجر؟ وعليه فهو يأتي إلى الحجر ليتمتم بما يريد أن يتمتم، ولا يقدم له شيء من الأمور التي لا ينتفع بها الحجر، وربما أخذها منه أكلها مرة أخرى أو استفاد منها، ثم يذهب إلى الحياة ينطلق دون رادع. كما قلت لك ليس هناك أوامر أو نواه، ليس هناك أوامر أو نواه يحتاجها ذلك الإله، لكن عندما تعبد إلها يأمرك ويثيبك على التزام الأمر، وينهاك ويعاقبك على مخالفة النهي، حينها تستقيم حياتك، وحينها تفعل لدنياك كأنك كما قال إيه، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعم، هذا الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك يعني تستقيم الحياة في المسلم الموحد، يعمل لدنيا فيصلحها كما قال الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن
2: كما أحسن الله
3: إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. انظر يعني إلى تعليمات عجيبة. من الذي تتحقق له هذه الموازنات؟ يعني الآخرة يبتغي فيما أتاه الله دار الآخرة، يعني الدنيا مزرعة الآخرة، فهو يقيم الدنيا على أحسن حال كما يحب أن يكون على أحسن حال في الآخرة،
2: ولا يفسد،
3: ولا وفي نفس الوقت لا ينسى نصيبه من الدنيا ولا يفسد في هذه الأرض. يعني ممكن واحد يقول أنسى نصيبي من الدنيا، يعني لا أنسى نصيبي من الدنيا فأتحرك فيها بكل ما أريد ولو كان فسادا في الأرض، يقول: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. حينها تستقيم. هذا هو المسلم الموحد، غيره سيكون ضرره أكثر من نفعه.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، بارك الله فيك. شكرا
3: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن نكون قد وفينا الموضوع حقه وقد أبرزنا ما ينبغي علينا إبرازه في هذا الجانب.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام التي تحدثنا فيها عن محاسن الإسلام في كلمة التوحيد. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام،
3: الدين.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
5: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
6: سورة الذاريات من طوال السور المفصل، وهي مفتتحة بالقسم بالذاريات، وهي الرياح التي تذر التراب وغيره. وتمتاز آيات سورة الذاريات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آيتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 59 وهي قوله تعالى:
7: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون،
6: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ذنوب، فهي تقرأ بفتح الذال هكذا ذنوب.
7: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم،
6: والذنوب النصيب من العذاب، ومن الخطأ قراءته بضم الذال هكذا ذنوب. والذنوب جمع ذنب، وهو الخطيئة والمعصية. وكذلك عند وصل آخر هذه الآية بالآية التي تليها ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ يستعجلون، فيقرأ بكسر النون هكذا
7: يستعجلون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون،
6: ومن الخطأ قراءته بفتح النون هكذا فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا.
5: وأن أتلو القرآن.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: التفسير الميسر.
1: التفسير
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
0: التفسير الميسر.
1: التفسير الميسر.
0: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. نشرع في تفسير سورة التوبة. وسورة التوبة مدنية، وبعض أهل العلم يستثني الآيتين الأخيرتين، قال أنها مدنية، قال أنها السورة كلها مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان. والله سبحانه وتعالى لم ينزل البسملة، لذلك لا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة. وذكروا من المعاني أن البسملة أمان، وهي نزلت، هذه السورة نزلت لرفع الأمن بالسيف. وسورة التوبة هي آخر سورة نزلت كما ثبت في البخاري عن البراء أنها آخر سورة نزلت، ولها 9 أسماء. الأول سورة التوبة، الثاني براءة، وهذان مشهوران بين الناس، الثالث سورة العذاب، الرابع المقشقشة، الخامس سورة البحوث لأنها بحثت عن سرائر المنافقين، السادس الفاضحة، فضحت المنافقين، السابع المبعثرة، بعثرت أخبار الناس، الثامن المثيرة، أثارت مخازي المنافقين، التاسع الحافرة، حفرت عن قلوب المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى: براءة، يعني هذه براءة من الله ورسوله، واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. الذين عاهدتم من المشركين ونقضوا العهد، فهذه البراءة من هؤلاء المشركين الذين نقضوا العهد، أو عاهدتم المشركين عهداً عاماً مطلقاً أن يوضع الحرب إلى، يعني إلى غير مدة، إلى غير مدة. والبراءة معناها زوال الأمان، فمعنى الكلام، معنى الآية: وقعت البراءة من المعاهدين الناقضين للعهود إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقضوا عهودهم، العهود، فليس لا يدخلون في البراءة ما لم ينقضوا العهد، ما لم ينقضوا العهد. إذن لابد أن نقيد هذه الآية بما سيأتي، لأن الله سبحانه وتعالى بعد آيتين أو 3 سيقول: إلا الذين عاهدتم من المشركين، كما سيأتي بعد قليل. فسيحوا، أي سيروا آمنين أيها المشركون، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وهذه الأشهر ليست الـ4 الأشهر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً، قال: منها 4 حرم. ليست 4 هذه في الآية اللي أمامنا 4 المذكورة في آية إن عدة الشهور عند الله، قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. 4 أشهر قالوا أولها شوال، والله أعلم. المقصود أنها 4 أشهر من حين نزلت هذه الآية،
3: وليست الأربعة أشهر الحرم التي ذكرت في آية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة أقل منها أربعة الحرم، هذه غير ذيك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. غير معجز الله أي غير فائتي عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن الله مخزي يعني مذل، مذل لهم في الدنيا بالقتل، مخزي الكافرين يعني مذل لهم بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. وأذان أي إعلام، الأذان هو الإعلام، وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم النحر أن الله بريء من المشركين وعهود المشركين، ورسوله كذلك بريء من المشركين ومن عهود المشركين. يقول الله سبحانه وتعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، الله بريء من المشركين والرسول بريء من المشركين، بريء من المشركين. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا من هذه السنة وهي سنة 9، فأذن يوم النحر بمنى بهذه الآيات: وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، كما أخرجه البخاري. فإن تبتم من الكفر فهو خير لكم من الاستمرار على الكفر، الإيمان خير لكم من الكفر. وإن توليتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، اعلموا أنكم غير معجز الله يعني غير فائتي الله سبحانه وتعالى، فاعلموا أنكم غير معجز الله. قال الله سبحانه وتعالى: فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا، بشر أخبر الذين كفروا بعذاب أليم أي مؤلم إن لم يتوبوا، وهو القتل والأسر في الدنيا والعذاب في جهنم في الآخرة. تنبيه: ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة الخزي

المتخزي أي الفضيحة. قال تعالى: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، يعني لا تفضحوني، واتقوا الله ولا تخزون. المعنى الثالث العذاب. قال تعالى: ومن خزي يومئذ ولا تخزني يوم يبعثون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. الرابع القتل والجلاء. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني القتل والجلاء لبني قريظة والنضير وهم يهود المدينة. له في الدنيا خزي، وهو النضر ابن الحارث ابن الحارث. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني لم ينقصوا شيئا من شروط العهد، ولم يظاهروا عليكم، يظاهروا يعني يعاونوا، المظاهرة المعاونة، ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني لم يعاونوا عليكم أحدا من الكفار، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلى أن تنقضي المدة المتفق عليها. إن الله يحب المتقين الذين يتمون، يعني الذين يتمون العهود. فإذا انسلخ أي خرج الأشهر الحرم، ليس المراد هنا الأشهر الحرم الأشهر الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا قال منها أربعة حرم. المراد هنا أشهر حرم أربعة، هي آخر مدة التأجيل، لما نزلت براءة نبتدي أربعة أشهر من براءة، وليس معناها الآية المذكورة منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله، تنبيه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في حل أو حرم، يعني من المشركين من الذين لم يكن لهم عهد، أما المعاهدين فلا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا الذين عاهدتم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ممن لم يكن له عهد، وخذوهم بالأسر واحصروهم في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام، واقعدوا لهم كل مرصد، أي كل طريق يسلكونه، كل طريق يسلكونه. والأسير الله سبحانه وتعالى قال: فخذوهم واقتلوهم بما فيهم الأسر. والأسير ذكرنا أن حكمه يرجع إلى الإمام، فإن شاء يعني قتله، وإن شاء فداه، وإن شاء من عليه، يرجع إلى يعني الإمام، يحكم بما فيه مصلحة للمسلمين، وليس من باب التشهي له، وإنما بما فيه مصلحة للمسلمين. فإن تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فعلوا ما يفعل المسلمون، فخلوا سبيلهم ولا تتعرضوا لهم، إن الله غفور لمن تاب رحيم بهم. وإن أحد من المشركين، يعني وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتلهم ممن لم يكن بينكم بين عهود استجارك، يعني استأمنك من القتل، فأجره، أمنه من القتل لأجل حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، ثم أبلغه مأمنة، وهو أمان إلى أن يصل إلى دار قومه إن لم يؤمن، لينظر في أمره لعله يؤمن مستقبلا. ذلك الحكم المذكور بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون دين الله، فلا بد لهم من سماع القرآن ليعلموا لعلهم يؤمنون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كيف يكون للمشركين، كيف بمعنى لا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، وهم الكافرون بالله، الكافرون بالرسول، غادرون، يعني يغدرون بالعهود،

0: الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يوم الحديبية وهم قريش المستون، يعني الله سبحانه وتعالى استثناهم من قبل، فما استقاموا لكم إذا أقاموا على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء، إن الله يحب المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم استقام على عهدهم لكنهم نقضوا ذلك. كيف وإن يظهروا، كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم، يظهروا عليكم يعني يظفروا بكم، وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم، لا يراعوا فيكم إلا، لا يراعوا فيكم قرابة ولا ذمة ولا عهد، بل يؤذوكم ما استطاعوا، يرضونكم بأفواههم بكلامهم الحسن وتأبى قلوبهم الوفاء بالعهود، وأكثرهم فاسقون أي ناقضون للعهود. والعهد في القرآن على معاني، المعنى الأول بمعنى الوصية، قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ألم أعهد إليكم يا بني آدم. المعنى الثاني الأمان، قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. المعنى الثالث الوفاء، قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد أي من وفاء. المعنى الرابع التوحيد، قال تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أي توحيدا بقول لا إله إلا الله. الخامس اليمين، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. السادس الوحي، قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل بمعنى الوحي والنبوة كذلك. قال تعالى لا ينال عهد الظالمين، المعنى السابع النبوة، لا ينال عهد الظالمين أي النبوة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى اشتروا بآيات الله أي القرآن ثمنا قليلا من الدنيا، بمعنى أنهم تركوا اتباع القرآن للشهوات والهوى فصدوا عن سبيله، عن دين الله. إنهم ساء يعني بئس ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملونه في الدنيا. لا يرقبون في مؤمن، لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، سبق بيانها، وأولئك هم المعتدون الناقضون للعهود. فإن تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين. ونفصل الآيات أي نبين الآيات الأحكام لقوم يعلمون أي يتدبرون. وإن نكثوا أي نقضوا أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم يعني عابوا الإسلام، فقاتلوا أئمة الكفر يعني رؤساء الكفر، إنهم لا أيمان لهم لا عهود لهم لعلهم ينتهون، لعلهم يعني حاربوهم وقاتلوهم لعلهم ينتهون عن الكفر. ألا تقاتلون، هذا للحظ للتحضيض، ألا تقاتلون قوما نكثوا أي نقضوا أيمانهم أي عهودهم وهموا بإخراج الرسول من مكة لما تشاوروا في إخراج الرسول بدار الندوة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة حيث قاتلوا خزاعة وهم حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعكم أن تقاتلونهم؟ أتخشونهم؟ أتخافونهم؟ فالله أحق أن تخشوه في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كاملي الإيمان فلا تخشوهم واتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قاتلوهم أي المشركين يعذبهم الله، يعني يقتلهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم يعني يقتلهم بأيديكم، ويخزهم يذلهم بالأسر والقهر، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين بما فعل بهم. فالله سبحانه وتعالى يشفي صدور قوم مؤمنين من بني خزاعة لأنهم نقضوا العهد، ويذهب غيظ قلوبهم كرب القلوب، ويتوب الله على من يشاء، يتوب عليه بالرجوع إلى الإسلام كأبي سفيان وغيره. والله عليم بخلقه، حكيم في صنعه وأفعاله. أم حسبتم أن تتركوا، أم هنا بمعنى الهمز، همزة إنكار، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم، لما هنا بمعنى لم، ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني لم يعلم، لم يظهر، العلم هنا بمعنى الإظهار، ولم يظهر الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا منكم، الذي جاهد بإخلاص يظهره الله سبحانه وتعالى، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة وأولياء، ليس لهم أولياء إلا الله والرسول والمؤمنون، والله خبير بما تعملون، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. أم حسبتم، أم في القرآن لها معاني، المعنى الأول تأتي بمعنى أو، وهي الكثير، قال تعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعني أو أمنتم، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني أو أمنتم. المعنى الثاني بمعنى همزة استفهام، أم حسبتم أن تتركوا، هذا من باب الاستفهام إنكاري، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، أم له البنات ولكم البنون، كلها بمعنى الهمز الاستفهام إنكاري. المعنى الثالث أم بمعنى بل، قال تعالى أم بظاهر من القول، يعني بل بظاهر من القول، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، بمعنى بل أنا خير من هذا الذي، قال تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر، يعني بل يقولون نحن جميع منتصر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله بدخوله والقعود فيه شاهدين على أنفسهم بالكفر، كيف شهدوا على أنفسهم بالكفر وأنهم وهم يرون أنهم على صواب وأنهم على حق؟ لأنهم ثبتوا على الكفر وعدلوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق لا يخفى على مميز، فكانوا بمنزلة من شهد على نفسه بالكفر. أولئك المتصفون بهذه الصفات حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم لعدم شرط وجود شرط القبول، وفي النار هم خالدون يوم القيامة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المساجد والمسجد في القرآن على معاني، المعنى الأول المسجد المراد به البيت المقدس، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذه نزلت في حالة خاصة. المعنى الثاني المسجد الحرام، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام. المعنى الثالث مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لمسجد أسس على التقوى، وقيل إن المراد مسجد قباء. المعنى الرابع مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. الخامس مكة والحرم، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وصدوكم عن المسجد الحرام، أي مكة والحرم وليس المسجد فقط. المعنى السادس جميع المساجد، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش أحدا إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لو قال قائل عسى ترجي، عسى أن يكون، نقول عسى من الله واجبة، يعني واجبة الوقوع، ليست من باب الترجي. أجعلتم سقاية الحاج؟ روى مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله في الفضل، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الكافرين. وبعض أهل العلم، بعض المفسرين، يقول أن هذه الآية نزلت ردًا على من قال أن سقاية كلام العباس، وأنه كان يسقي الحاج ويعمر المسجد الحرام، فيقول: لما نسيتم محاسننا وتكلمتم عن مساوئنا؟ لكن لا يصح في هذا الشأن، في هذا المعنى حديث. ثم أكد هذا المعنى فقال: الذين آمنوا ثم وهاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة، أعظم درجة، أعظم رتبة عند الله من غيرهم، وأولئك هم الفائزون الظافرون بالخيرات. يبشرهم ربهم يوم القيامة برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم، والنعيم هو لين العيش، مقيم أي دائم، خالدين فيها أي في الجنة. خالدين هذا فعل ماضي، نقول هذا معناه إذا دخلوا يخلدون فيها، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى وصف هذا الأجر بأنه عظيم، مما يدل على أن هذا الأجر لا يمكن أن يتصوره بشر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء. لما أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالهجرة، جعل الرجل يقول لأهله: إن قد أمرنا بالهجرة، فمنهم من يسرع إلى الهجرة، ومنهم من يتعلق به عياله زوجته، فيقولون: ننشدك الله ألا تدعنا إلى غير شيء، فيرق قلبه فيجلس معهم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا، اختاروا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم يجلس معهم على الكفر فأولئك هم الظالمون. وأعظم الظلم الوقوع في الكفر. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان الأول آباؤكم، الثاني الأبناء، والثالث الإخوة، والرابع الأزواج، والخامس العشيرة يعني الأقارب، السادس الأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، السابع التجارة تخشون كسادها يعني الخسارة، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله، فتقعدوا لأجل هذه الأمور عن الهجرة والجهاد، فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، هذا تهديد لهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، الذي يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لقد نصركم الله في مواطن للحروب كثيرة، كبدر وقريظة والنضير ويوم حنين. واذكر يوم حنين، حنين واد بين مكة والطائف، يعني اذكر يوم قتالكم فيه هوازن، وكان في شوال سنة 8. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة، لأنهم كانوا 12,000 المسلمون والكفار 4,000، فلم تغن عنكم شيئا، هذه الكثرة وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني مع سعتها لم تجدوا مكانا تطمئنون إليه لشدة ما لحقكم من الخوف. ثم وليتم مدبرين، أي منهزمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت. قال البراء بن عازب: لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا عن الغنائم فأقبلوا بالسهام فانكشف المسلمون عن رسول الله. وبعضهم يقول ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ جماعة من أصحابه، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان بن الحارث، وبعضهم يقول لم يبقى معه سوى العباس وأبي سفيان، والله أعلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس: نادي، لأن العباس كان صوته عالي، نادي يا عباس، قل: يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. فنادى وكان صيتا، فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت إلى أولادها يقولون لبيك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم فقال: الآن حمي الوطيس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لما تفرق الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى للخلص من المؤمنين فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية هربوا منهزمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن حمي الوطيس. كانوا يقاتلون مع كثرة لكنهم لم يخلص إيمانهم، ثم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء القلة، فأنزل الله سكينته على رسوله، الطمأنينة، وعلى المؤمنين، فردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ناداهم العباس وقاتلوا. وأنزل جنودا لم تروها، أنزل الله سبحانه وتعالى الجنود مع هؤلاء القلة المؤمنين، وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر، وذلك جزاء الكافرين. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزل جنودا. والجنود في القرآن على معاني: المعنى الأول الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. المعنى الثاني الرسل والمؤمنون، وإن جندنا لهم الغالبون. الثالث الذرية، وجنود إبليس أجمعون، يعني الذرية والشياطين. المعنى الرابع الجموع، فلا نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وقال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال تعالى: هل أتاك حديث الجنود، يعني الجموع. الخامس الناصرون، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي أضعف ناصرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. من أراد أن يتوب الله عليه يتوب عليه، فالذي يعني انهزم يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، والذي يعود إلى الإسلام يتوب الله عليه، والله غفور لمن تاب رحيم بهم.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر. التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نجس يعني كما أن علينا أن نجتنب النجاسة كذلك نجتنبهم. فلما كان علينا اجتناب المشركين فعلينا اجتناب المشركين كما نجتنب الأنجاس، وليس معناهم معناه أن من يمس مشركا عليه أن يغسل يديه، وإنما المراد أنهم في يعني في حكم النجس من حيث الاجتناب. فلا يقربوا المسجد الحرام، قال لا يقربوا المسجد الحرام، ولم يقل فلا يقربوا الحرم أو فلا يقربوا مكة. فعلى هذا لا يجوز أن يدخل المشرك المسجد الحرام، لكن يجوز أن يدخل الحرم، يجوز أن يدخل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد لما فتح مكة، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ودار أبي سفيان في مكة في الحرم، مما يدل على أنه يجوز دخول المشرك للحرم، لكن لا يجوز دخول المشرك للمسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى قال فلا يقربوا المسجد الحرام. وإن خفتم عائلة، العائلة يعني الفقر، إن خفتم فقرا بانقطاع التجارة عنكم فسوف يغنيكم الله من فضله، إذا منعتم المشركين عن دخول المسجد فسيضيقون عليكم التجارة لأن الاقتصاد بأيديهم. قال الله سبحانه وتعالى فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقد أغناهم الله بالفتوح والجزية، إن الله عليم بما يصلحكم، حكيم في ما دبره، ومن ذلك حكمه سبحانه وتعالى في المشركين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله مثل الخمر. هؤلاء الله سبحانه وتعالى سيقول من أهل الكتاب، قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله مثل الخمر، ولا يدينون الدين الحق، الدين الثابت وهو دين الإسلام، من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية، الجزية الضرائب عليهم في كل عام، يعطون المسلمين مالا مقابل أنهم يسكنون في بلاد المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فمقابل هذه الحماية، مقابل هذا الأمان، هذا العيش، يدفعون جزية سنويا. والجزية مقدارها، هذا أمره إلى الإمام فيقدرها الإمام حيث يرى المصلحة، والجزية تكون على البالغ المقاتل، أما النساء والصبيان فلا يجب، لا يجوز عليهم، لا يجب عليهم جزية. الجزية تدفع كل سنة عن يد، أي يدفعونها بأيديهم منقادين لا يوكلون غيرهم، وهم صاغرون أي أذلة منقادون لحكم الإسلام. وقالت اليهود، هنا بعض اليهود، طائفة من اليهود، وهذا يجوز التعبير بالكل عن البعض، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح عيسى ابن الله. قال الله سبحانه وتعالى ذلك قولهم بأفواههم، يعني ليس لهم دليل، هذا قول بالفم بمعنى ليس له دليل، يضاهئون، يشابهون بهذا القول قول الذين كفروا من قبل من الآباء، يقولون نقلد آباءنا. قاتلهم الله، قاتلهم أي بمعنى لعنهم، قاتلهم الله أنى، يعني كيف يؤفكون، أي يصرفون، يعني كيف يصرفون عن الحق مع قيام الدليل والبرهان. والقتل، الله سبحانه وتعالى قال قاتلهم يعني لعنهم. القتل في القرآن على معاني، المعنى الأول القتل معروف، الفعل المميت للنفس، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. المعنى الثاني بمعنى القتال، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. المعنى الثالث اللعن، قال تعالى قتل الخراصون، لعن، وقال تعالى فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، وقال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، وقال تعالى قتل أصحاب الأخدود، قاتلهم الله، كلها بمعنى اللعن. المعنى الرابع التعذيب، قال الله سبحانه وتعالى أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني عذبوا تعذيبا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم، علماء اليهود، ورهبانهم، عباد النصارى، هؤلاء اليهود والنصارى، اليهود اتخذوا علماءهم، والنصارى اتخذوا عبادهم، أربابا من دون الله، حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وهذه عبادة. والمسيح ابن مريم كذلك اتخذوه ربا فعبدوا المسيح ابن مريم. إذن الله سبحانه وتعالى ساوى بين الشرك الطاعة وشرك العبادة. شرك العبادة يعبدون المسيح، يؤلهون المسيح، وشرك الطاعة اتخذوهم أحبارا ورهبانا. وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا، أي بأن يعبدوا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه، ننزه عن الشريك، عما يشركون. ثم يقول: يريدون بهذا الشرك أن يطفئوا نور الله، شرع الله، وبراهين الله سبحانه وتعالى بأفواههم، يعني بأقوالهم. ويأبى الله إلا أن يتم، إلا أن يظهر نوره ولو كره الكافرون. لو كره، حتى يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الدين، ولو كره الكافرون رفع هذا الدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى، أي بالتوحيد ودين الحق. أرسل الله سبحانه وتعالى النبي بالهدى، أرسله بالتوحيد، وأرسله بالقرآن المشتمل على الهدى، المشتمل على تبيين الفرائض، ودين الحق وهو الإسلام، ليظهره، أي ليعليه على الدين كله. الدين بمعنى الأديان، على جميع الأديان المخالفة لدين الإسلام، ولو كره المشركون، لو كره المشركون ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى سيعلي هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى، ليأكلون، الأكل هنا بمعنى الأخذ، ليأكلون أموال الناس بالباطل، مثل أكل أموال الناس عن طريق الرشوة وعن طريق الحكم بالباطل ونحو ذلك. والباطل، ليأكلون أموال الناس بالباطل. الباطل في القرآن على معاني: المعنى الأول الباطل بمعنى الكذب. إذن لارتاب المبطلون وخسر هنالك المبطلون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا تكذبه الكتب التي قبله، وليس بعده كتاب يكذبه. المعنى الثاني الباطل بمعنى الإحباط. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ولا تبطلوا أعمالكم. المعنى الثالث الظلم. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالظلم. المعنى والآية التي أمامنا: لا يأكلون أموال الناس بالباطل، أي بالظلم. الرابع الشرك. ولا تلبسوا الحق بالباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويصدون عن سبيل الله، أي عن دين الله سبحانه وتعالى، يصدون الناس عن الدخول في دين الإسلام. والذين كفروا، ابتداء كلام جديد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، يعني ينفقون هذه الكنوز في سبيل الله، أي لا يؤدون منها حقها من الزكاة، فبشرهم من الزكاة والنفقات، فبشرهم، أخبرهم بعذاب أليم، أي مؤلم في الآخرة. يوم يحمى، تذكروا حين يحمى عليها في نار جهنم فتكوى، يعني تحرق وتحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يروى عن بعض الصحابة: توسع جلودهم حتى توضع عليها كلها، ما كان يجمعه من الذهب والفضة يوسع جلده حتى يستوعب الألم جميع الجلد. والله سبحانه وتعالى خص الجباه والجنوب والظهور، قالوا لأن الغني إذا رأى الفقير انقبض وأعرض، فأول ما يعرض الجبهة الجباه، ثم تعرض الجنوب الجنب، ثم يعرض الظهر. لذلك ابتدأ الله بالعذاب بالجباه. هذا يقال لهم يوم القيامة: هذا ما كنزتم لأنفسكم، كنزتم لأنفسكم العذاب، فذوقوا ما كنتم تكنزون، يعني ذوقوا جزاء كنزكم الذي يكنز ولا يؤدي الزكاة ولا يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى، فيعذبه الله سبحانه وتعالى. إن عدة الشهور المعتد بها للسنة عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. منها، من هذه الشهور، 4 حرم، وهي محرم وذو القعدة وذو الحجة ورجب. وسماها الله سبحانه وتعالى 4 حرم، سماها حرما لتحريم القتال فيها، فكان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فلا يقاتلون. والأمر الثاني لتعظيم انتهاك المحارم فيها، وانتهاك المحارم فيها أشد من غيرها. هذه الأشهر الحرم كانت ثم نسخها الله سبحانه وتعالى. إذن تحريم الأشهر الحرم نقول أنه منسوخ، بمعنى هل الآن لا يجوز أن نقاتل في هذه الأشهر الأربعة؟ نقول يجوز، لأن هذا الحكم نسخه الله سبحانه وتعالى. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. إذن هذا الحكم منسوخ. ذلك يعني التحريم، ذلك الدين القيم يعني المستقيم، فلا تظلموا فيهن، في الأشهر الحرم، أنفسكم بالمعاصي أو القتال أو الاعتداء على الآخرين. وهذا الحكم قلنا أنه منسوخ. وقاتلوا المشركين كافة، أي جميعا، في جميع الشهور كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين بعونه ونصره. والله سبحانه وتعالى، قالوا السر في أن الله عظم بعض الشهور على بعض ليكون الكف عن الهوى فيها ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها، من باب التدريج للنفس، فالنفس تفارق المألوف في بعض الأحيان، فهذا مدعو يدعوها إلى أن تفارقه في كل وقت. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء، النسيء أي التأخير، تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر كما تفعل الجاهلية. كانوا إذا أرادوا حربا فاستمرت الحرب إلى أن دخل شهر محرم فيها القتال عندهم، فيؤجلون ويقولون نؤخر تحريم هذا الشهر فيجعلونه في شهر آخر. قال الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. كانوا يؤخرون تحريم في المحرم إلى صفر إذا هموا، إذا أرادوا القتال في هذا الشهر. قال الله سبحانه وتعالى: زيادة في الكفر، يعني زيادة بكفرهم في بالله سبحانه وتعالى، هذا العمل زيادة. هم يدعون أنهم على دين إبراهيم، وهذا ليس من دين إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى: يضل به الذين كفروا. يضل به الكفار، يضلون بهذا الفعل عن الدين الحق، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي النسيء. في بعض السنوات إذا احتاجوا إلى القتال أباحوا النسيء، يعني التأخير، وإن لم يحتاجوا قالوا النسيء محرم. يحلونه النسيء، يحلونه التأخير، يعني يحلونه عاما سنة ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. يؤخرون، يقولون نؤخر هذا الشهر إلى الشهر الذي بعده ليواطئوا، ليوافقوا عدة، العدد، ما حرم الله 4 أشهر، فيقولون نوافق 4 أشهر، هي 4 أشهر، فأخرنا الشهر الأول إلى الشهر الخامس مثلا ليواطئوا عدة ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم يظنون أنه حسنا والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم إلى الطريق المستقيم. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزوة تبوك وكانوا في عسرة وشدة حر فشق عليهم، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، هذا استفهام توبيخ، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، أي تبطأتم ومللتم عن الجهاد، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني تثاقلتم إلى الأرض، المراد بالأرض هنا شهوات الدنيا، شهوات الدنيا، فملتم عن الجهاد إلى شهوات الدنيا، فشهوات الدنيا أخرى، يعني شهوات الدنيا من الأرض، فالاستفهام توبيخ، أرضيتم بالحياة الدنيا ولذات الدنيا وشهوات الدنيا من الآخرة، يعني بدل نعيم الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة في جانب متاع الآخرة إلا قليل، القليل هنا بمعنى الحقير، إلا تنفروا، إن لم تنفروا، يعني إن لم تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد يعذبكم عذابا أليما، أي مؤلما، ويستبدل قوما غيركم، يعني يأتي بأقوام آخرين بدلكم، ولا تضروه، يعني ولا تضروا الله سبحانه وتعالى ولا تضروا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فلو تركتم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصر دينه، والله على كل شيء قدير، ومنه نصر دينه ونبيه. والعذاب في القرآن على معاني، المعنى الأول الحد، قال تعالى الحد في الزنا، قال تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي من الحد، وقال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، العذاب هنا بمعنى الحد، ويدرأ عنها العذاب، أي الحد. المعنى الثاني للعذاب المسخ، قال تعالى: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، يعني مسخهم قردة وخنازير. المعنى الثالث للعذاب هلاك المال، قال تعالى في سورة القلم: كذلك العذاب، أي كذلك إهلاك المال. المعنى الرابع الغرق، قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، المراد بهم الغرق والطوفان. الخامس القذف والخسف، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. المعنى السادس الجوع، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، وقال تعالى: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، أي الجوع. المعنى السابع القتل، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي بالقتل. المعنى الثامن الضرب المؤلم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. التاسع نتف الريش، لأعذبنه عذابا شديدا في سورة النمل الهدهد. العاشر تعب الخدمة، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، العذاب يعني تعب الخدمة المهين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه، إن لم تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله إذ أخرجه، حين أخرجه الذين كفروا، يعني من مكة ألجأوه إلى الخروج، لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه، لما اتفقوا بدار الندوة. ثاني اثنين، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هو وأبو بكر. المعنى نصر الله سبحانه وتعالى نبيه في مثل هذه الحالة، وهو ثاني اثنين، فلا يخذله في غيرها. قال الشعبي عاتب الله أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر. قال الله سبحانه وتعالى: إذ هما في الغار، يعني نقب في جبل ثور، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه أبي بكر، وقد قال له لما رأى أقدام المشركين: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ يقول لصاحبه أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا بنصره. فأنزل الله سكينته، الطمأنينة، عليه، على من؟ على أبي بكر، لأن السكينة موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو من يطمئن أبا بكر، وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي يعني ليس فيه سكينة. فأنزل الله السكينة على من؟ على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سكينة، في سكينة. فأنزل الله سكينته، فأنزل الله سكينته عليه، على أبي بكر، وأيده بجنود لم تروها. أيد من؟ أيد النبي صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها، أي الملائكة. الملائكة، قد يقول قائل: كيف ضمير يعود إلى أبي بكر والضمير الذي بعده يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه لله سبحانه وتعالى. هذا يجوز في اللغة العربية. وجعل كلمة الذين كفروا، جعل كلمة الذين كفروا الدعوة إلى الشرك السفلى، أي المغلوبة. وكلمة الله، وهي الشهادتين، التوحيد، هي العليا الظاهرة الغالبة. والله عزيز في ملكه، حكيم في صنعه وتدبيره. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادعُ لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. رواه البخاري.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية. فأشارت برأسها، أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
0: الحياة أخلاق.
1: برنامج قيمي. يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
0: نسلط الضوء عليها
1: ونحللها
0: ونتناول طرق تصويبها
1: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
0: الحياة أخلاق.
1: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
0: الحياة أخلاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا حي هلا بكم في برنامجكم الحياة أخلاق. في بداية هذا البرنامج أنقل لكم تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
0: الحياة أخلاق.
2: مستمعينا الكرام، لا زال الحديث عن السلوكيات الخاطئة وكيف نعالجها في هذا المجتمع، ونسعد بضيفنا الدائم في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج، سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
3: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقة.
2: اليوم نتحدث عن سلوك سلبي يحتاج إلى معالجة حقيقة، ومع وسائل التواصل الاجتماعي زادت من هذا السلوك وزادت من هذه التصرفات، المزاح الغير لائق. هذا المزاح، يعني المزاح غير اللائق، هذا نوع من السلوك الاجتماعي، يعني يتضمن أحيانا استخدام كلمات، يتضمن أفعال، يتضمن بعض الحركات التي تهدف إلى إضحاك الآخرين، يعني إن صح التعبير، وأحيانا تتجاوز الحدود المقبولة، يعني تؤدي إلى الإهانة والإذلال والتمييز ضد الشخص الآخر. نتحدث عن هذا المزاح، المزاح غير اللائق. دكتور، يعني بداية دعنا ندخل من المفهوم، مفهوم العنوان لهذه الحلقة، المزاح غير اللائق.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. المزاح أو الفكاهة أو الطرفة أو الضحك أو ما يتعلق بها من طرق ووسائل وسبل باستخدام كما تفضلت كلمات أو عبارات أو أفعال تدخل السرور على الذات وعلى الآخرين، هي من الأشياء المباحة والتي أباح الشرع التعامل فيها بين الناس كنوع من الترويح عن النفس، ووسيلة أيضا لتهدئة ما في النفوس، ووسيلة أيضا لإدخال السرور والراحة النفسية إلى داخل الإنسان أو حتى في من يحدث. المزاح هو طريقة وأسلوب يستخدم بين أغلب الناس في جميع بقاع الأرض بهدف إدخال السرور والضحك، وأيضا تهدئة بعض الأمور التي قد يكون فيها قلق أو اكتئاب أو غضب، وهي من الأشياء المباحة. لكن إذا خرجت عن كونها من مزاح يدخل السرور إلى مزاح يسبب الضيق أو يسبب الاحتقار أو الاستهتار أو السخرية من الطرف الآخر كما تفضلت في بداية مقدمتك، فهذا هو السلوك الذي نحن بصدد أن نحذر منه. ولكن المزاح كإطلاق العام هو من الأشياء المباحة بين الناس.
2: نعم دكتور، يعني هل من أسباب لظهور هذا السلوك؟
3: الأسباب متنوعة ومتعددة، لعل من أهمها ويأتي في رأس القائمة قلة الوعي. هنالك العديد من الناس يلجأ إلى المزاح باستمرار وفي كل الأحوال، في كل الأوضاع، في كل الأماكن، حتى في الأماكن التي لا يتطلب فيها أن يكون هنالك مزاح، فيجعل هذا المزاح سائدا في حواره وكلامه مما قد يتجاوز حدود الأدب والتعامل والاحترام، وينتقل من مزاح لائق إلى مزاح غير لائق مما يؤثر على الآخرين. أيضا من أسباب الظهور قد تكون هنالك تربية خاطئة قائمة على أسلوب المزاح بين أفراد الأسرة، لكن هذا المزاح في شيء من السخرية، من التشبيه بالحيوانات عزكم الله والسامعين، فيه أيضا الاحتقار مثلا لصغر الجسد أو الفعل معين، مما يجعل أفراد الأسرة يتندرون أو تدور بينهم الضحكات، لكن كمزاح مستمر مما يجعل فرد الأسرة يتربى على هذا المزاح غير اللائق.
2: فعلا يعني في كثير من الأطفال يعني الآن يمزح، وخصوصا مع وسائل التواصل لما يشاهد بعض المقاطع والمزحات والمقالب مثل ما يسمونها.
3: لا يمنع أن يكون هنالك بعض المواقف الطريفة بين أفراد الأسرة، لا يمنع، لكن أنها تأخذ جانبا من الاستمرارية، وأنها تزرع في أذهان الأطفال أن هذه الطريقة هي نوع من الإضحاك الآخرين، وتبدأ تنطلق بهذا الجانب. هنالك أسباب أخرى أيضا للظهور هذا السلوك، قد تكون هذه الوسيلة للتعبير عن المشاعر ودفاع عن الذات، مثل الأشخاص الذين يشعرون مثلا بضعف وغيره، فيلجأ إلى المزاح حتى يحاول أن يلطف الموقف أو
2: يسدد النقص،
3: مثل ما تفضل. وقد يكون أيضا للفت الانتباه، كثير من الأحيان بعض الأشخاص الذين يلجؤون إلى المزاح وخاصة في الأماكن العامة مثلا بحركات طريفة، بعبارات طريفة جدا، قد يكون هذا المزاح في هذا المكان مقبولا لدى البعض مثلا من أصدقائي وأصحابي من أجلس معهم على نفس الطاولة، لكن غير مقبول في بقية المكان، أن الأناس الآخرين يجلسون في الأماكن العامة. فيكون هذا المزاح قد يكون لفت الانتباه، والله الجميع سينظر إلي إذا قمت بهذا الفعل أو بهذه المزحة أو هذه الطرفة أو هذه الفكاهة،
2: ولا يدري أن هذه الطرفة أو المزحة أو الطريقة التي يعني عمل بها في هذا المكان العام يعني هي حقيقة تعتبر قلة احترام أو عدم احترام للناس الجالسين في هذا المكان العام.
3: أكيد، وهذا لا نقول أنه يعني قلة ذوق، ولكن نقول أن منخفض لديه الاحترام للآخرين.
2: نعم.
3: وكذلك قد
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم، كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة كانت تلقط القدى من المسجد فتوفيت، فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بدفنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات لكم ميت فآذنوني. وصلى عليها وقال: إني رأيتها في الجنة تلقط القذى من المسجد. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن أبي قرصافة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبن المساجد وأخرج القمامة منها، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وهذه المساجد التي تبنى في الطريق؟ قال: نعم، وإخراج القمامة منها مهور الحور العين. رواه الطبراني في الكبير. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث صحيح. وروي عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمعة. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. وعن ابن سيرين رضي الله عنه أو غيره قال: سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسجد فأسكته وانتهر وقال: قد نهينا عن هذا. رواه الطبراني في الكبير. وعن مولى لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين أنا مع أبي سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد، فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها في بعض، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي سعيد فقال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد. حتى يخرج منه. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: يونس بن متى عليه الصلاة والسلام من أول الدروس، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدرس وهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه ويفت ذلك في عضده. فقال له في أول الدعوة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم لأنه فر وترك فارق قومه وذهب وركب السفينة، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. ولذلك فدرس الصبر أيها الدعاء هو الدرس الأول لكل داعية يسلك طريق الدعوة إلى الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فإنه قد عوتب على استعجاله عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، وقصته شهيرة مع الحوت. ما هي تفاصيلها؟ ماذا حدث معه؟ ما سبب هذه القصة أصلا؟ سنعرف هذه التفاصيل مع فضيلة الدكتور المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور حذيفة، وأهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذو النون؟
0: نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه وهو في مرحلة البحث عن من ينصره، يعني أيس من أهل مكة فصعد إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام،
1: منطقة جبلية قرب مكة.
0: نعم، منطقة الطائف منطقة معروفة جبلية بجانب مكة، فعرض على أهل الطائف دعوته وأنه قد بعث لكي يدعو الناس إلى التوحيد، فكذبوه وطردوه.
1: نعم.
0: أبناء عبد ياليل بن كلال ومن معهم فطردوه وأغروا به سفهاءهم، فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة.
1: الله أكبر.
0: حتى أدموا عقب النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه وخرج من الطائف. وبينما هو يعني خارج من الطائف رأى غلاما في بستان على الطريق وقد أدركه العطش والجوع، فمال إلى هذا البستان أراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام. ثم
1: معروف هذا البستان في تلك المناطق،
0: يعني يعرفونه ويذكرون أثاره لحد الآن. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: هذه بلدة أخي يونس العبد
2: القرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً.

بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا

أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. العلاقة بالوطن أيها الكرام علاقة وشيجة، فهي فطرة فطر الإنسان عليها، ففي الوطن نبض القلب وساح الفكر وانطلق البصر وتنفست الروح وجرت الأقدام وأمنت النفس وتعلم العقل، كيف لا، وهو مسقط الرأس وموطن النشأة وكتاب الذكريات وملتقى الأحبة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لوطنه في بداية بعثته وحين هجرته، فتأمل سؤاله المملوء بالاستنكار والألم لما سيعزم عليه قومه من إخراجه من بلده. ففي بداية نزول الوحي ذهب مع زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل، وقص عليه ما حدث معه من أمر نزول جبريل عليه السلام، وورقة يفسر له ذلك، حتى قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه البخاري. وحكى القرآن الكريم هذا المكر الكبار بالنبي صلى الله عليه وسلم في محاولة سجنه أو قتله أو إخراجه من بلده، فقال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فانظر كيف اقترنت مصيبة إخراجه من وطنه بسجنه وقتله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الإخراج من الوطن يبعث على الحزن والكدر، قرن الله عز وجل حب الأرض في القرآن الكريم بحب النفس. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ويعتمر الشجن بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطواته الأولى في وداعه لمكة، حبا لها وأسفا على فراقها. وكيف لا تحزن القلوب لفراق مكة، وكيف لا تألم النفوس لوداعها، فكيف إذا كان موطن الروح ومنطلق الرسالة. ولذا ودعها بعبارات آسرة وبكلمات تشف عن حب صادق، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية أخرى: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال الذهبي رحمه الله معددا طائفة من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطيه ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل أحد ويحب وطنه. وهو الحب نفسه للوطن في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فلم تكن مغادرتهم مكة بالأمر الهين على أنفسهم، إلا أن أذى المشركين كان أشد وأنكى، فهاجروا إلى المدينة بدينهم وقلوبهم متعلقة بمكة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. رواه البخاري. وتتمثل علاقة المؤمن بوطنه في الدعاء له بالبركة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما هاجر إلى المدينة واستوطنها قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. رواه مسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة، إذ قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فيا له من دعاء يفيض حبا لوطنه بالأمن والرزق الوفير. ووطن أيها الأحبة نشأنا فيه، وسعدنا في رياضه، وتعلمنا في مدارسه، وتشافينا بفضل الله تعالى في مشافيه، من حقه علينا أن نعتز بالانتماء إليه، وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا، صونا لعقيدتنا التي تشرفنا بها في رحابه، فعشنا بها أقوياء، ونبعث عليها بإذن الله تعالى سعداء. هنا بمكة آي الله قد نزلت، هنا تربى رسول الله خير نبي، هنا الصحابة عاشوا يصنعون لنا مجدا فريدا على الأيام لم يشب. وتتجلى علاقتنا بوطننا بصونه عن العبث، سواء أكان عبثا بسمعته أو بمقدراته أو بممتلكاته، بل الواجب نحوه أن نسعى دائما لتطويره وتحقيق رؤاه، في تعايش مع جميع أطيافه، ملتزمين بنظامه، محتفين بمنجزاته، محافظين على موارده، مطفئين لنار الفتن، مشعلين قناديل العلم والمعرفة، مبتعدين كل البعد عن التحزبات المقيتة والفرقة الشيطانية البغيضة. نفرح له في السراء ونقف معه في الضراء، متخلقين بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حب الخير للغير ونفع الناس وخدمة المحتاج، لنبقى فيه صفا واحدا متآلفا منسجما، بل أنموذجا فريدا لوطن عزيز يظل خيمة ظليلة يستظل بها كل محب للسلام والنور والهداية والطمأنينة والأمان. كما يظهر عمق علاقة الإنسان بوطنه بالدفاع عنه بما سخره الله له وما أمكنه الإعداد من أجل الحفاظ على عقيدته وحدوده وثغوره وسمائه وأرضه، لا يدخر في ذلك وسعى. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيم. ألم تر أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم. وليس من الأوطان من لم يكن لها فداء وإن أمسى إليهن ينتمي. أيها الأحبة، يجب أن نستشعر جمال علاقتنا بوطننا ونعمة الأمن فيه، فنوطد علاقتنا به بالعمل المثمر، ونحمد الله على نعمة الأمان فيه، مستذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي بسند حسن. فاللهم احفظ علينا وطننا، وبارك لنا في خيراتك علينا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: جسر القلوب.
2: جسر القلوب،
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
3: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول في قنوت صلاة الوتر:
2: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث في صحيح مسلم. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن لوازم هذا الاعتصام اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وإمام واحد، فإنهم إذا تعددت كلمتهم وتفرق أمراؤهم ضعف شأنهم وذهبت ريحهم وظهر عليهم عدوهم. من خلع يدا من طاعة، أي نقض بيعته التي بايعها لولي الأمر وخليفة المسلمين وخرج عليه، كان جزاؤه يوم القيامة أنه يلقى الله عند الحساب ولا حجة له، أي لا عذر له فيما ارتكب من الإثم والذنب، وكان سببا في ضعف المسلمين وتفرقهم. ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام بالسمع والدخول في طاعته مات ميتة جاهلية، أي مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، من جهة أنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا، بل كان ضعيفهم نهبا لقويهم. والبيعة هي المعاقدة والمعاهدة على الالتزام بما يوجبه الله ورسوله. وفي هذا الحديث أهمية البيعة والحث عليها، وفيه النهي عن الخروج على الأمراء وولاة الأمور. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاعتصام بالله وبحبله المتين: هو نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به سبحانه يعصم من الهلكة، فإن السائر إلى الله تعالى كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ويهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله تعالى يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الجماعة. وأما الاعتصام به سبحانه فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه، فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، والله يدفع عن الذين آمنوا.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف النبوة نعيشه روحا، نطبقه واقعا، نتخذه عملا نهتدي به، وفي حياتنا اليومية نقتدي به. موقف اليوم حول موضوع في بيت النبوة. وكما تعلمون أن عائشة رضي الله عنها كان عندها مولاة اسمها بريرة. يوم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيتهم، وعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد البرمة تفور بلحم، فقرب إليه صلى الله عليه وسلم خبز وأدم من أدم البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: عليها صدقة ولنا هدية. المعنى في هذا الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم، وكما هو حال الكثير عندما يدخل بيته أحيانا يمر وهناك طبخ مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على النار برمة تفور. ما هي البرمة؟ قدر أو إناء يتخذ من حجر، وقيل غير ذلك، فيطبخ وفيه يعني يكون فيه لحم يطبخ. فعندما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الغداء أحضروا له خبزا وأدما من أدم البيت. الأدم ما يؤكل مع الخبز مما يطيب كالأمراق، المائعات، وقد نقول حتى الجبن والبيض والزيتون والبقول، كل هذه الأمور تؤكل مع الخبز. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى لحما؟ يعني يستفهم منهم: أنا رأيت يعني لحم في البرمة. فكأنه يقول: أين اللحم الذي كان يطبخ في البرمة؟ فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك لحم في البرمة، ولكنه لحم، هذا اللحم جاء صدقة على بريرة، جاءها صدقة فطبخته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فأهدته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو صدقة عليها نعم، ولكنه لنا يعني هدية، وهدية لنا بمعنى أنها بريرة ملكته بسبب أنه تصدق عليها به، ونحن إن يعني ملكناه فهو هدية منها لنا. وهنا كما بين العلماء أنه اختلف سبب الملك، فليست صدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ولكن الصدقة لا يقبلها. إذن هذا الحديث فيه عدة أمور نفهمها ونهتدي بها. فهنا بريرة هي مولاة العائشة، ولكن جاءها صدقة. إذن الناس عليهم، الجيران والأحباب في الحي والمعارف حتى الأقارب، لا بأس أن قد لا تهدي مثلا أختك، لكن تهدي جاريتها، خادمتها، تهدي أخوك، تهدي سائقه، وهذا خلق عظيم، أنه مشروعية الصدقة على هؤلاء، وتقريب فيما بينهم، ما بين الناس وعمالهم، وتدخل السعادة حتى على أصحاب العمل. فهنا من المواقف أنه كان يترك للخدم أنهم يطبخون في البيوت. اليوم الخدم يعيشون مع الناس في بيوتهم وينامون معهم ويأكلون ويشربون،
لكن أحيانا قد لا يسمح لهم مثلا بطبخ معين، قد يشتهون مثلا أمر من وجباتهم هم أو كذا فلا يسمح لهم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جاريته تطبخ في البيت. وصحيح أن الأمر متروك، قد يكون مثلا نوع الطبخ لا يناسب أهل البيت وكذا، لكن من الجميل أن يترك لهم مساحة لأكلهم لشربهم، أن يطبخون ويأخذون يعني شيء من الراحة. الهدف أنهم يشعرون بالانتماء للبيت حتى تكون العلاقة أقوى. فالانتماء للبيت يجعلهم يشعرون أنهم من أهل البيت، فيكثر ولاؤهم ويكثر حبهم، وفيه صدقة عليهم، وفيه تواضع جم، وفيه محبة كما قلنا في حديث سابقة، الرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع لهم والوقوف معهم، فما هم إلا أخوان. أيضا من الجميل الرجل يتفقه بيته ويعرف ماذا في بيته، النظر في المطبخ، النظر في جميع البيت. اليوم الحمد لله البيوت كبيرة والصالات وبعضها أدوار، الأبناء لهم غرف والبنات لهم غرف والخادمة لها غرفة، فالإنسان يدخل يتفقد غرفة هذا، قد يكون ناقصهم شيء، قد يكون كذا. فهذا من واجب أهل البيت وما نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا القناعة بالموجود، الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود طلبه الغداء، موجود لحم الحمد لله، غير موجود لحم أيضا الحمد لله، لم يزعل، لم يغضب، لم يتكلم، إنما بين الحكم فقط. ولذلك الرجل إن جاء في بيته والموجود شيء جميل له فليحمد الله، ولو وجد غير ذلك فليحمد الله، فما هو إلا هو قائد البيت، هو الذي يأتي بالأمور، فلا يعني يجعل الزوجة هي محط الخطأ. أيضا إعانة الزوجة بوجود مولاه إن استطاع، وجود جارية، وعدم تكليفها بالأشياء الصعبة، هذا واجب قائد البيت. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في هذا الجانب، تعامل راقي مع الزوجات، تعامل راقي حتى مع الخدم. ولذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التعامل الجميل والحسن ونطبقه في حياتنا ونعيشه واقعا مع أهلينا ومع الخدم. وإلى موقف جديد بإذن الله تعالى، وإلى موقف جديد نعيش فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح.

وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في آخر شهر رمضان شرع الله تعالى لعباده عبادات تكمله، فمنها صدقة الفطر وهي صاع عن كل نفس، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، تخرج في صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد في يوم أو يومين. وهذه الصدقة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وشرع الله تعالى لعباده عند انتهاء رمضان وفي ليلة العيد إلى حضور الإمام للصلاة أن يكبروا الله عز وجل، فقال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيسن الإنسان إذا ثبت دخول شهر شوال أن يشرع في التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا التكبير سنة للرجال والنساء، لكن الرجل يجهر بها ويرفع صوته بها إظهارا لهذه الشعيرة، وأما الأنثى فلا تجهر به، لأن الأنثى لا ينبغي لها أن تخرج صوتها عند الرجال حتى وإن كانت في بيتها، فقد قال العلماء إن الأفضل أن تسر به. وشرع الله سبحانه وتعالى في ختام شهر رمضان وفي يوم العيد صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى النساء، مع أنه لم يأمر النساء بالحضور إلى المساجد إلا لصلاة العيد. أمر النساء أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولكن يجب على المرأة إذا خرجت لمصلى العيد أن تخرج تفلة، أي غير متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا صاخبة، وإنما تمشي مشية الحياء والوقار ساترة وجهها، وكل ما يجب ستره عن الرجال. وهذه الصلاة عن صلاة العيد قيل إنها سنة، وقيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها فرض عين، لكن على الرجال هذا القول أقرب إلى الصواب، أنها فرض عين، وأن من تأخر عنها بلا عذر من الرجال فإنه آثم، لكنها لا تصح إلا على الوجه الذي وردت عليه، فمن أدركها مع الإمام صلىها كما يصلي الإمام ولا إشكال في ذلك، ومن فاتته فإنه لا يقضيها، لأنها شرعت على وجه معين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه أمر من فاتته أن يقضيها. وكما أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى فكذلك العيد، لأن الجمعة شرعت على صفة مخصوصة، فإذا فاتت وخرجت عن هذه الصفة لم تقضى، ولكن الجمعة إذا لم تقضى فإن الوقت يحتاج إلى صلاة وهي الظهر، فمن فاتته صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي ظهرا، لأن الظهر فرض الوقت، سقط بالجمعة

0: اكتفاء بها. فإذا لم يدرك الإنسان الجمعة وجب عليه أن يصلي صلاة الظهر. والعيد ليس في وقتها صلاة أخرى سواها، فلهذا نقول إذا فاتته فلا يقضيها. وإذا قدر أن يوم العيد صادف يوم الجمعة فإن على المسلمين أن يقيموا صلاة العيد وأن يقيموا صلاة الجمعة. لكن من أدرك صلاة العيد مع الإمام فله الخيار بين أن يصلي الجمعة مع الناس أو يصلي الظهر في بيته. فإن حضر الجمعة مع المسلمين فهو أفضل، وإن صلى في بيته الظهر فله رخصة في ذلك. ولا يجوز له أن يدع صلاة الظهر، لأن الأمر كما قلنا إذا فاتت الجمعة الوقت وقت الظهر، لا بد من أن يصلي الظهر. هذا ما يحضرني الآن من مما يفعل عند انتهاء شهر رمضان المبارك.
1: نعم.
0: هناك أدلة عامة تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله تعالى القبول لما عمله من الأعمال الصالحة، فإن المعول عليه أي على القبول، ومن تعبد ولم يقبل صارت عبادته تعبا عليه. رب صائم حظه من صيام الجوع والظما، ورب قائم حظه من صيام التعب والسهر. ينبغي للإنسان أن يلاحظ هذه المسألة ملاحظة تامة، وهي القبول، وإنما يتقبل الله من المتقين. وكل من كان أتقى لله عز وجل كان أقرب إلى القبول. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين المقبولين.
1: اللهم آمين.
0: إنه على كل شيء قدير.
1: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا. دكتور، في هذه الحلقة نتحدث عن محاسن الإسلام في إظهار الفرح، كيف جاءت الشريعة الإسلامية بالفرح، وكيف اعتنت أيضا بهذا الأمر الجبلي الفطري الذي يكون في حياة الإنسان. دعه يكون مدخل لحديثنا دكتور في هذه الحلقة، وهو عن اعتناء الشريعة الإسلامية بالفرح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يظن بعض الناس أن الإنسان إذا التزم الإسلام وكان متدينا على مقتضى هذا الدين أنه يكون متجهم الوجه، عابس مقطب الجبين، عابس المحية، لا يفرح ولا يظهر الفرح على من حوله، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح. فالإسلام يطلب من الإنسان أن يفرح لكن بقيود، لأن هناك في بعض الآيات القرآنية قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الفرح بالباطل. هنا الفرح المنهي عنه إنما هو الفرح بالباطل، لكن الفرح بفضل الله تعالى والفرح بنعم الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أمر به، فقال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإسلام أراد للإنسان أن يعيش حياته يعني حياة عادية فيها الفرح، فيها الجد، فيها يعني أن يعيش هذه الحياة بكل تفاصيلها، لكن على مقتضى ما أمر الله وعلى مقتضى ما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالفرح في ديننا سمة من السمات ومظهر من المظاهر، لكنه لا يكون بالباطل ولا يكون بغير ما شرع الله تبارك وتعالى، وإنما نفرح بفضل الله تعالى ونفرح برحمة الله تبارك وتعالى على وفق ما أراد الله تعالى. إذن فرحنا مضبوط في الإسلام، لنا أن نفرح، لنا أن نسعد، لنا أن نعيش حياة طيبة، ولكن في إطار ما شرع الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
2: جميل. دكتور، نريد أن نتحدث عن يعني أبرز سمة أوجدها الإسلام من شعائر الإسلام ومن شرائعه، وهي في قضية الاعتناء بالفرح.
3: الحقيقة نحن ممكن أن نقول بأن أسمى مظاهر أبرز مظاهر الفرح هي الأعياد، لكن أنا أريد أن أقتبس ولو يعني إنجاز الاقتباس. نحن نصلي في على مدار الأسبوع، ثم يأتي نهاية الأسبوع عندنا صلاة الجمعة. هذا الاجتماع هو تعبير عن فرحتنا بالعبادة، قد لا يكون ذلك التعبير الحقيقي الذي يكون في العيد، ولكنه أيضا ألا يفرح الإنسان باجتماع المسلمين وهذه الشعيرة العظيمة التي يقيمها الناس ويحضرون أمام خطيب واحد وأمام إمام واحد، ثم يلتقون، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يسعدون بذلك اليوم الذي تستجاب فيه الدعوة. لا شك أن أبرز مظاهر الفرح هو الأعياد، والأعياد الحقيقة ليست ترفا يعني يجعله الإسلام بأنه أنت عيد براحتك، يعني تريد تدخل في العيد عيد، ما تريد لا،
2: لا
3: أبدا. العيد كما أن كما أن العبادة فريضة، صوم رمضان، وهنا كما ذكرت بعد العبادة عندنا عيدان لا ثالث لهما في الإسلام، العيد الأول بعد فريضة الصيام، والعيد الثاني بعد فريضة الحج، وكلاهما ركنان من أركان الإسلام، كلاهما ركن من أركان الإسلام.
2: وجعل الفرح في العيد شعيرة من شعائر الإسلام.
3: هي شعيرة وشريعة وفريضة.
2: مأمور الإنسان بالفرح. إيش
3: كيف شعيرة؟ الشعيرة يجب إظهارها، ولذلك تخرج النساء والأطفال وتخرج الحيض ويخرج الصغار ويخرج الكبار، وتحيا صلاة العيد. السنة فيها أن تحيا خارج الجوامع لتظهر الفرحة وتظهر الشعيرة. هذا واحد. شريعة، من الذي فرض، من الذي أتى بهذه الشريعة؟ إنه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهي كذلك فريضة. كيف هي فريضة؟ أنت تعلم ما حكم الصيام في يوم العيد؟ حرام. لماذا الصيام في يوم العيد حرام؟ قالوا لأن الصائم يعرض عن ضيافة الرحمن. يعرض عن إيه؟ عن ضيافة الرحمن. لذلك حرم الإسلام عليه أن يصوم يوم العيد. وعلى ذلك فالفرح في العيد، وأن تكون في العيد فرحا مفطرا تتنعم بنعم الله تبارك وتعالى بعد عبادة قد تظهر أنها شاقة وفيها مشقة، ولكن مشقة محتملة. هذه فرحة عظيمة أوجبها الله تبارك وتعالى وجعلها شريعة وجعلها شعيرة وجعلها فريضة. ولذلك لا اختيار لك في أن تعيش العيد أو لا تعيشه، أن تعيش العيد أو لا تعيشه، وإنما هو فرض من الله تبارك وتعالى.
2: جميل دكتور. يعني أيضا نقطة مهمة، عندما نتحدث عن أن إظهار الفرح في الشريعة الإسلامية هو شعيرة ينبغي أن يظهرها الإنسان، هل يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى بإظهار الفرح في الأعياد وغيرها من المناسبات التي ينبغي أن يفرح فيها؟
3: التعبد بهذه الشعيرة والشريعة والفريضة حاصل، لأن الذي فرض الصوم والذي فرض الحج هو الذي فرض العيد. وعلى ذلك فنحن نقول العيد ليس خروجا من التكليف، بل هو امتداد للتكليف. فأنا أصوم في رمضان بأمر الله، وأنا أفرح بالعيد بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك الذين يفهمون أن العيد خروج عن الانضباط بالآداب الإسلامية، خروج عن التزام أمر الله واجتناب نهيه، يخطئون ولا يعطون العيد حقه، ويظنون أن العيد خروج من التكليف إلى لا تكليف، وهذا الكلام غير صحيح. بل العيد يعني امتداد للتكليف. فالذي فرض الصيام هو الذي فرض أن نعيش العيد بجميع تفاصيله، وأن ندخل السرور على النساء والأطفال وعلى الكبار وعلى الصغار، وأن نظهر العيد بصفته شعيرة، ليس للصائم فقط وليس للحجاج فقط، وإنما لجميع، لعموم المسلمين، لعموم إيه؟ المسلمين. ولذلك هو لا يختص بالصائمين فقط، لأن يقول لي واحد ما يختص بالصائمين. نعم، هناك مرضى لم يصوموا، وهناك مسافرون ربما لم يصوموا، وهناك أطفال ربما لم يصوموا. وعلى ذلك فلو قلنا بأن العيد للصائمين فللحجاج فقط، لو وجدنا أن العيد ضيق جدا. لكن العيد هو لجميع المسلمين ولعمومهم، وهو فريضة شرعية كما هو فرحة، وهو كذلك يعني كأنك تتوج به العبادة، تفرح بفضل الله في أن الله وفقك إلى صيام رمضان، وأن الله وفقك إلى أداء فريضة الحج.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده نكمل الحديث إن شاء الله، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك وحي الله المستمعين الكرام.
2: دكتور، هل بقي شيء في إظهار الفرح بعد العبادة؟
3: لا شك أن هناك أشياء باقية، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. لكن نريد أن ننبه،
2: نحن نحاول دكتور في كل هذه الحلقات فقط أن نشير إشارات
3: لضيق الوقت، أن نشير إشارات، لكن نقول بأن العيد انتقال بالمؤمنين من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بالتوفيق. هذا مفهوم، يعني أن يكون حاضرا في أذهان الناس. فإذا كنت أنا قد خرجت من عبادة وأنا الآن أفرح بالعبادة، أحترم العبادة التي خرجت منها ولا ما أحترمها؟
2: بلى.
3: أي، ولذلك نحن نستطيع أن نعيش الفرحة بالأكل، بالشرب، باجتماع الأهل، بزيارة الأقارب، بصلة الأرحام، بالخروج إلى المتنفسات والمتنزهات، بالخروج إلى الأرض الواسعة الفسيحة، أشياء كثيرة من مظاهر الفرح. ولذلك ما لا نحتاج إلى أن نوقع أنفسنا في الحرج الشرعي وأن نفسد يعني عبادتنا التي خرجنا منها ونحن نفرح بها نفسد، يعني كأننا نقول ما مضى لا فائدة منه. لأن العبادة إذا لم تورثنا التقوى وإذا لم تورثنا التزام أمر الله تعالى والتزام أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا فائدة منها. ولذلك نقول العيد أو العيدان، عيد الفطر وعيد رمضان، إنما هو خروج من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بتوفيق الله تعالى في أداء هاتين الفريضتين وهذين الركنين.
2: جميل دكتور، هل هناك يعني مظاهر للفرح في غير العيدين جاءت بها الشريعة الإسلامية؟
3: لا شك أن حياة الإنسان تكاد تكون محوطة بالفرح. حياة الإنسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله على الإنسان على طول حياته، ورحمة الله بالإنسان تحيط به من كل جانب. ولذلك الإنسان هو في حالة فرح فقط، فرح ليس عيد. فرح ليس عيد. الإسلام لم يطلب من الإنسان أن يعيش كما قلت لك يعني في حالة غم وهم ونكد وتعب. وما الإيمان بالقضاء والقدر إلا لإخراج الإنسان من الهم والغم والنكد والتعب إلى رحابة الرضا. والرضا جنة في القلب لا يدركها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. انظر إلى الحياة من حولك شيخ وائل، أنت الآن تبدأ حياتك وأنت صغير عندما تولد، فيفرحون بولادتك ويقيمون لك عقيقة حين حلق الرأس، هذا فرح. طيب سيذبحون ذبيحة ليأكلوها ولا ليوزعوا على الفقراء والمساكين ويجمعون الناس لها، هذا فرح. طيب بعد ذلك المرأة التي جاءت بهذا المولود شرع الإسلام لها وليمة، هذه تلك الوليمة تسمى عند يعني سلامة الولادة تسمى خرس، وهذا فرح. يجتمع الناس فرحانين أن هذه المرأة نجاها الله من الموت، لأن النفاس يمكن أن يودي بحياة المرأة. الإنسان في حياته يبني البيت، فشرع الإسلام لهذا الإنسان الذي أتم الله عليه نعمة السكن الذي يقيه من الحر والبرد ويسعد فيه وهو من السعادة، من السعادة البيت الواسع، شرع له وليمة اسمها وكيرة. كذلك الإنسان يتزوج، كذلك الإنسان يتزوج
2: مأمور بالزواج بإقامة الوليمة.
3: قال أولم ولو بشاه، وشرع له وليمة يعني طعام وذبح وشيء يسمى الوليمة. كذلك نحن نعيش في حياتنا بين اجتماع وافتراق، بين اجتماع وافتراق. فعندما يقدم قادم، عندما يقدم قادم نذبح له ونفرح بقدومه ونقيم أيضا ما يسمى بالنقيعة. المولود هذا الذي جاء يحتاج إلى ختان، والختان من سنن الفطرة، فنصنع له عقيقة. عند ختم القرآن العلماء ذكروا يسمونها حذاق،
2: حذاق
3: أي للصبي يشجع باب التشجيع، يعني وأي فرحة أعظم، وأي فرحة أعظم من أن يعني يختم ولدك القرآن. الضيف نصنع له قرن، إذا جاء ضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عند الاجتماع بلا سبب، يعني الإكرام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذه أشياء كثيرة جدا تستطيع أن تقول. كذلك حتى يعني في جميع الحياة نجد أنها مليئة بالأفراح، نجد أنها مليئة بالأفراح. الآن حياتنا أيضا الآن انضاف إلى أفراحنا، لكن ليس على سبيل العيد، انضاف إلى أفراحنا ذكريات نقيمها وأحيانا سنوية، انضاف إلى أفراحنا الآن النجاح. فيما مضى كان الإنسان يقرأ ويستمر في التعليم إلى ما شاء الله، ولا يلتفت الناس متى أنهى دراسته ولا متى بدأ، لكن الآن عندنا مراحل تعليمية وعندنا مراحل وعندنا سنوات دراسية، نفرح، ما المانع أن نشجع أبناءنا وأن نجعل لهم فرحا، ويكون ذلك الفرح عبارة عن تشجيع، وأن نعطيهم الأموال وأن نعطيهم الفسح وأن نعطيه ونظهر الفرحة بما أحققوا وما أنجزوا. ولذلك الإسلام مليء بالأفراح، مليء بالأفراح، وعادة تجد هذه الأفراح. أما العيدان فبعد العبادات، أما العيدان فبعد العبادات،
2: وال وال وال وال والعيدان تقتضي عبادة في حد ذاتها،
3: وهي
2: تقتضي
3: عبادة،
2: تقتضي صلاة
3: التكليف،
2: تقتضي صلاة أيضا
3: فيها، صلاة العيدين، نعم، واجتماع، وهذا الاجتماع يحقق الفرحة. وبقية الأفراح عند حصول النعم، بقية الأفراح عند حصول النعم. سيقول بعضنا طيب أنا عندما أقوم برمضان والحج هو نعمة، هو نعمة، ولكن اختص بهذه التسمية، اختص بهذه التسمية كونهما عيدين وأيضا فريضتان وركنان من أركان الإسلام. نعم.
2: جميل دكتور، يعني يظهر من كل هذه الأمور التي يظهر فيها جانب الفرح أن الشريعة الإسلامية لم تغفل هذا الجانب، ولم تجعل الإنسان يعيش دائما في ضيق وفي ضنك وفي تعب وفي جهد، إنما فرضت عليه مواسم يفرح فيها وأوقات يفرح فيها مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا لم تغفل جوانب حياته كلها. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها قبل قليل هذه تكون في حياة الإنسان عموما، لم تغفل هذه الجوانب في قضية إظهار الفرح، ويجب عليه في بعضها مثل قضية إكرام الضيف وغيره، ويجب عليه أن يظهر هذه الشعيرة، ويجب عليه أن يظهر هذا الفرح وهذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان عادة في حياته.
3: بل ورد قوله صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، هذه فرحة، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالإسلام الحقيقة هو دين التوازن، هو دين التوازن بين الروح والجسد، ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية إلا إذا كان يعيش فطرته البشرية التي خلقه الله عليها. الإنسان عندما يكبت نفسه فلا يعبر عن أفراحه كما أراد الله، ولا يعيش حياته على مفق ما أراد الله تبارك وتعالى، فإنه يعني يحصل عنده نوع من الانحراف ونوع من الملل. ولكن الإسلام، أنت تصور الآن عندما تكون في رمضان وأنت صائم من الصباح إلى المساء، أتم الله عليك نعمة صيام يوم، ثم بعد انقطاع عن الأكل والشرب وتحريم لهما مع أنهما حلال، أباح الله لك أن تأكل وأن تشرب. الإسلام سماها فرحة، الإسلام سماها إيه؟ فرحة، وهي فعلا فرحة، وأنت تفرح الآن لأنك خرجت من التكليف إلى الإذن، من التكليف إلى الإذن، لأن الفطر أيضا تكليف، ولكن أذن الله لك إيه؟ يعني من الإلزام بالصيام والكف عن الشراب والطعام
2: إلى الإلزام بالفطر،
3: إلى الإلزام بالفطر، ولكن الإذن فيه والإلزام به أيضا، لكن هناك حرمان وهنا إيه؟ إطعام. فتفرح، وكذلك تفرح عند لقاء ربك. ولذلك المؤمن هو فرح في الدنيا وهو فرح في الآخرة، عندما يلقى ربه يفرح ويحب لقاء الله، لأنه مستعد للقاء الله عز وجل. قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. وإنما تحب لقاء الله تفرح بلقائه ولا ما تفرح؟
2: تفرح،
3: نعم. ولذلك المسلم في جميع حياته محوط بالفرح، محوط بالفرح بعد إقامة العبادات، محوط بالفرح عند حصول النعم، ومحوط بالفرح عند لقاء ربه على ما نفذ من أمره وما اجتنب من نهيه في حياته.
2: جميل دكتور، هذا أيضا من المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، لأنها لم تغفل هذا الجانب الإنساني الذي يكون في حياة الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع ولا ينفك عن مثل هذا الشعور الذي يكون شعورا إنسانيا في كثير من الأحيان. لذلك الشريعة لم تمنع مثل هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان في حياته من إظهار الفرح في مواطن عديدة، بل مثل ما ذكرنا قبل قليل أنها دعت إلى هذا الفرح وإلى هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان، وجعلته شعيرة وجعلت الإنسان مأمورا به في مواضع ومندوبا إليه في مواضع عديدة مثل ما ذكرناها قبل قليل.
3: صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح عندما قدم جعفر، قال لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، يعني اجتمعت فرحتان. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فرح أن الله فتح عليه خيبر، وفرح أن الله جمع شمله بابن عمه جعفر، فالفرح يعني موجود. وما ورد في القرآن من النهي وذم الفرح إنما هو الفرح بالباطل، قال بل هم قوم فرحون، إنما يفرحون بالباطل، يفرحون بغير شريعة الله، لكن الفرح بالنعمة، الفرح بالاجتماع، الفرح بالخير، الفرح بالإنجاز، الفرح يعني الآن واحد أنجز وناقش رسالة ماجستير يفرح ولا ما يفرح، سأل الدكتوراه يفرح ولا ما يفرح، أنجز كتابا وألفه يفرح ولا ما يفرح، نجح في تربية أبنائه، نجح في التزام أمر ربه. بل أنا أقول للأزواج الذين يحسنون مع زوجاتهم، ينبغي أن تفرحوا أن الله وفقكم في حين لم يوفق غيركم إلى إكرام الزوجات، وحقق لكم الكرامة، قال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. شوف، الإنسان يستطيع أن يفرح في كل لحظات حياته، بل يستطيع أن يفرح بعد أداء كل صلاة، يستطيع أن يفرح بعد صلة كل رحم، يستطيع أن يفرح بعد إعطاء كل فقير، يستطيع أن يفرح بعد كل صيام، سواء كان صياما واجبا أم كان صياما مندوبا، يستطيع أن يفرح بعد ضبط نفسه في المواقف الصعبة، حين بعض المواقف تستدعي غضبا وتستدعي موقفا وتستدعي يعني نزقا، ولكنه استطاع أن يلتزم أمر الله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يفرح. يستطيع الإنسان أن يعيش حياته كلها، يستطيع الإنسان وهو ينظر إلى نفسه وهو في بيته آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، افرح. ما الفرق بيني وبين الغني في مثل هذه الأمور؟ نجتمع، وبعض الناس يموت وخزائنه ملأة والتراب يملأ الآفاق ولم يستفد شيئا. عندما تصنع أثرا باقيا بعدك، قال وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، وفي رواية لمن روى، ولذلك تنفق الأموال في استبقاء الذكر الحسن. إذا يفرح الإنسان، بعض الناس يبني مسجد
2: يبقى ذكره
3: ويبقى أثره ويبقى أجره، والعلماء يقولون الإنسان وجود وأثر، فإذا ذهب وجوده بقي أثره. رأيت بعض الناس في هذا الأسبوع وقد وفق لبناء جامع، والرجل يعني لسانه لا تفتأ أن تقول هذا من توفيق الله، فأنا قلت له صحيح من توفيق الله، لكن الحمد لله أهنئك بهذا. قال لي يا ابني، هكذا يقول يا ابني، كثير من الناس عندهم من الأموال ما لا يحصيها يعني عاد، ولكن ما وفقوا وماتوا أموالهم ما زالت كما هي، ولم يصنع لهم ورثتهم شيئا. فالرجل يشعر بفضل الله فرحان ويقول من توفيق الله، وأعجبني هذا الشعور، لأن الإنسان إذا اعتز وأنه ذكي وأنه استطاع أن يفعل ما لم يفعله الآخرين، هذا خروج عن مقام العبودية التي تقتضي أن تعترف بأن الله حين وفقك ربما لم يوفق غيرك. يعني ولذلك يعني تجد بعض الناس بالدنانير البسيطة، قال درهم غلب 100 درهم، يعني وهو يصنع الصالحات ثم يلقى الله تبارك وتعالى فيفرح بلقاء ربه وقد صنع مثل هذه الأمور الطيبة. فالإنسان في حياته كلها بالتزام أمر الله، باجتناب نهي الله، بخروجه من فتنة وفقه الله لأن لا ينساق وراء تلك الفتنة، سواء كانت فتنة مال، فتنة نساء، فتنة أي فتنة تعترضنا نحن بشر، والفتن تحيط بنا من كل جانب. إذا أنقذك الله من فتنة وحماك من حرام يجب أن تفرح بفضل الله عز وجل، مش تندم تقول والله أنا كان مفروض أني أعمل وأعمل وأعمل، لا، يجب أن تفرح لأن الله تبارك وتعالى أنقذك من تلك الفتنة. حقيقة الإنسان المسلم هو في حالة فرح، وقلت لك يمثل يعني جماع ذلك كله. قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبر يقتضي أن تسلم، أن تفرح. بعضهم يعني لم يحزن أنه أصابته مصيبة، قال الحمد لله لم تكن في ديني، الحمد لله لم تكن أكثر من ذلك، الحمد لله أن أصابني بهذه المصيبة وأصاب غيري بما هو أكثر من ذلك، يعني هو فرحان حاسس. بل بعضهم يفرح يقول لولا محبة الله لي
2: لما ابتلاني.
3: بعض الناس يعني يفسر الأمور أنه إذا ابتلاك الله هو يكرهك، أنت عملت شيء خطأ، لا بالعكس تمام، قد تكون صالحا ويبتليك الله. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. تحدثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح، شكرا جزيلا يا دكتور.
3: بارك الله فيك وشكر الله لك.
2: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة هود من سور المئين التي تزيد آياتها عن 100 آية، وهي من السور المفتتحة بالأحرف المقطعة. سميت سورة هود بذلك لتكرار ذكر نبي الله هود عليه السلام فيها 5 مرات. وتمتاز آيات سورة هود بقوة ألفاظها ودقة كلماتها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 41 وهي قوله تعالى:
3: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ مجريها، فيقرأ بفتح الميم مع إمالة ألف مجرى هكذا
3: مجريها،
2: ومن الخطأ قراءته دون إمالة هكذا مجراها. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ومرساها، فيقرأ بضم الميم من دون إمالة هكذا
3: ومرساها،
2: ومن الخطأ قراءته بفتح الميم مع الإمالة هكذا
3: ومرسيها،
2: فتكون القراءة الصحيحة لللفظين معا هكذا
3: بسم الله مجريها ومرساها.
2: ومعنى الآية: وقال نوح لمن آمن معه اركب في السفينة، بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها ورسوها.
1: وأن أتلو القرآن.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، رسائلكم نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، في أول هذه الرسائل رسالة وردت، يقول فيها صاحبها: أقرضت شخصا 10,000 ريال وحال عليها الحول عنده، وأخرج هو زكاتها برضا منه ومن جيبه الخاص من غير شرط بيني وبينه، وأخبرني بذلك ورضيته، فهل تبرئ ذمتي بهذا الإخراج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإخراج الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج. فإذا أخرج الإنسان عن آخر زكاة ماله، سواء كان ذلك مال قرضا أو أمانة أو غير ذلك، فإن في صحة الإخراج خلاف بين العلماء، مبنيا على التصرف الفضولي، وهو تصرف الإنسان في مال غيره بغير إذنه.
0: نعم.
1: ومن أهل العلم من قال إن ذلك يجزي إذا أجازه المالك والمسؤول، ومنهم من قال لا يجزي، فلا بد من نية مصاحبة للإخراج في مثل هذا.
0: نعم.
1: فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزي، لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة، ومن دون أن يأخذ إذنه في ذلك، فأخرجه تبرعا من دون إذن. فالأحوط لهذا المخرج عنه أن يزكي وأن لا يكتفي بهذه الزكاة، وإن اكتفى بها أجزأت من جمع من أهل العلم لأنه أجازها.
0: نعم. وهو هنا يقول: وأخرج الزكاة برضا مني. هذا يعني برضا منه هو من المخرج، ولكنه رضي فيما بعد،
1: كان رضا يعني جديد.
0: نعم.
1: سابق ورضا جديد وإذا جديد.
0: أحسنت.
1: أما ذاك فقد أخذ المال من دون استئذان، كأنه قد رأى أن يمون عليه في هذا الشيء، وأن هذا إحسان سوف يوافق عليه، فلهذا لم يستأذنه.
0: نعم.
1: أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك، وهو يحب أن يجازيه على إقراضه بالإحسان، لأن النبي عليه السلام قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
0: نعم.
1: فالحاصل أن الإجزاء قال به جمع من أهل العلم.
0: نعم.
1: بالإمضاء والإجازة.
0: نعم.
1: والقول الثاني لا يجزي، لأن النية لم تصاحبه ذاك الوقت، إن أخرج ليس عنده نية، يعني ليس عنده إذن سابق.
0: نعم.
1: ليس عنده إذن سابق منع عليه حتى يكون وكيلا.
0: نعم. السؤال الثاني يتعلق بتغسيل المرأة. يقول فيها السائل: توفيت امرأة في مكان ليس فيه مغسلة ولا زوج لها، بل يوجد فيه ابنها، فهل يقوم ابنها بتغسيلها أم لا يقوم؟
1: الأرجح أنه لا يقوم، بل يتيمم، يعني يؤمنها وليها، يعني ابنها يؤمنها، يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بنية غسل الجنابة، بغسل الموت، ويكفي، لأن المرأة لا يغسلها إلا أحد شخصين: إما امرأة، وإما الزوج والسيد الذي تباح له.
0: نعم.
1: أما في هذه الحال الذي يحضرها سوى ابنها أو أخيها أو عمها أو أجنبي، فإنها تيمم على الراجح.
0: نعم.
1: يعني يضرب التراب بيديه، يمسح بهما وجهها وكفيها بنية وصل التغسيل عن الموت.
0: يعني التيمم هنا يشابه التيمم للصلاة.
1: نعم. من الصلاة سواسة.
0: لا يمسح مثلا بقية جسمه.
1: نعم. وجهه وكفيها بس، مثل الصلاة.
0: أحسنتم.
1: مثل عليه جنابة ولا عندهما.
0: هنا سؤال من السائل عين تاسين، يقول: عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟
1: لا، إذا طلق رجل امرأة حرمت على جميع ذريته من أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته،
0: ولو لم يدخل،
1: لأنها زوجة أبيهم وإن لم يدخل بها.
0: نعم.
1: لأن الله ما علق له بالدخول، قال سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤه من النساء إلا ما قد سلف. حرم نكاح الآباء زوجات الآباء مطلقة، والآب يدخل فيه أبوه القريب وجده وأبو أمه وآباء أمه، كل آبائه.
0: نعم.
1: من جهة الأم ومن جهة الأب.
0: نعم.
1: زوجاتهم محرمة عليه وهو محرم لهم، لذلك ولا تنكحوا ما نكح آباؤه من النساء، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها.
0: نعم.
1: وهذا محل إجماع عند أهل العلم، ليس في خلاف.
0: أحسنتم. عندنا أيضا سؤال لنفس السائل عين تاء سين يقول
1: وهكذا العكس جر ابن حلال الأبناء يحرم على الأبناء مطلقة ولو لم يكن بها الابن إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده كلهم.
0: نعم.
1: لأن الله قال وحلائل أبنائكم والذين أصلابكم.
0: نعم.
1: ولم يقل التي دخلتم بهن.
0: نعم. أحسنتم. السؤال الرابع يقول هل يجوز للرجل أن يقبل أخته أو بعض محارمه مثل تقبيله لزوجته مع أن هذا منتشر في بعض الجهات؟
1: يجوز أن يقبل محارمه أخته وعمته وخالته لا حرج في ذلك. وثبت أن الصديق رضي الله عنه دخل على زوجة على ابنته عائشة وقد كانت تعاك أصابها بعض الحمى فقبلها مع خدها. التقبيل جائز لكن لا يكون مع الهم، الأولى لا يكون مع الهم، الهم يكون للزوجة أو السرية. أما تقبيل المحارم فالأولى والأحوط أن يكون مع الخد مع الأنف مع الرأس، هذا هو الأولى.
0: نعم.
1: لأنه أبعد عن الفتنة والشهوة.
0: نعم. هذا السؤال يتعلق في الأكل في نهار رمضان، يقول هناك فلاح عنده عمال من جمهورية مصر العربية لكنهم لا يصلون ولا يصومون، وعندما أمرهم بالصلاة والصيام لم يستجيبوا له وطلبوا منه أن يقدم لهم الأكل في نهار رمضان وإلا سوف يتركون العمل مدعين بأنهم غير مسلمين، وفعلا قدم لهم الأكل في رمضان بأكمله وهو أمي مما يجعله في حرج من التأكد من حالهم كقراءة الديانة المكتوبة في الجواز وغير ذلك، فما رأيكم في هذا العمل راجيا أن ترشدونا ولأمثال هذا؟
1: أولا استخدام غير المسلمين للعمل غير مناسب ولا ينبغي استخدامهم.
0: نعم.
1: بل ينبغي عدم استخدام غير المسلمين لأن استخدام غير المسلمين قد يضر الإنسان في نفسه في عقيدته في أخلاقه، قد يضر ذريته وأهل بيته ولا سيما الخادمات والمربيات فإنهن ضررهن عظيم. فالواجب أن لا يستخدم للعمل أو للتربية في البيت والعمل في البيت إلا المسلمات فقط، وهذا الرجال لا يستخدم إلا المسلمين لا غير المسلمين، لأنهم يضرون كثيرا ولأنهم على عقيدة وعلى أخلاق غير عقيدة المسلم وأخلاقه، فالواجب تجنب استخدامهم حذرا من شر التأسي بهم والاختلاط بهم.
0: نعم.
1: أيضا هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يبقى فيها إلا دين واحد، لا يبقى فيها دينان، وهؤلاء الخدام والعمال قد ينفذون فيها مدة طويلة بسبب العمل أو الرغبة في عملهم، فلا يجوز استخدام غير المسلمين لهذه الجزيرة العربية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزر العرب، وفي الوقت الآخر قال أخرجوا المشركين، وأوصى بهذا عند موته عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلم أن يستخدم إلا المسلمين والمسلمات، أما غيرهم فلا لهذه الجزيرة. وقد بحث هذا مع دولة وفقها الله وقررت أن هذا سوف ينفذ إن شاء الله عدم استخدام غير المسلمين إلا ما تدل له الضرورة من طبيب أو مهندس تدل له الضرورة. لأن الدولة قدوة للناس، فلهذا بحث أهل العلم مع الدولة وفقها الله في هذا الشيء وقررت أن هذا الشيء إن شاء الله سوف يعني ينتهى منه ولا يستخدم إلا من تدعو له الضرورة. فالرعية من باب أولى، الرعية من باب أولى ألا تستخدم إلا المسلم والمسلمة فقط، وليس لها أن تستخدم غير المسلمين أبدا لعظم الضرر في ذلك، ولأن هذه الجزيرة مثل ما سمعت سابقا لا ينبغي أن يستخدم لها إلا المسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج أهل الشرك منها واليهود والنصارى وألا يبقى فيها إلا دين واحد، لأنها مهد الإسلام، ولأن المسلمين يعلقون بها بعد الله آمالهم ويقتدون بها، فإذا استخدمت غير المسلمين صارت مفتاحا للغير في استخدام غير المسلم وفي منزله وفي اختلاطه، وهذا يضر الجميع جدا.
0: لكن هو في نفسه حرج من إطعامهم في شهر رمضان ويريد أن يعرف هل هو آثم أو
1: أما تقديم الطعام لهم ولا يجوز تقديم الطعام لهم.
0: نعم.
1: إذا كانوا غير مسلمين وأرادوا تقديم الطعام لهم في رمضان فلا لا يعينهم على هذا الشيء، وإن كانوا كفار لو صاموا ما صح من الصوم، لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة.
0: نعم.
1: فإذا كانوا مخاطبين لم يجوز يعانوا على ما يخالف الشريعة.
0: نعم.
1: بل ينصحون ويوجهون لعلهم يسلمون، يدعون إلى الإسلام ويوجهون إلى الخير لعلهم يسلمون فيحصل لهم مثل اجورهم. من دل على خير فله مثل اجر فاعله. لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ابوا فهم يصنعون لانفسهم، يصنعون طعامهم لانفسهم، وهم الذين يعني يقومون بما حاجاتهم في هذا الباب، لعلهم يعني يتاثرون بهذا الشيء فيسلمون، والا فتلغى عقودهم، تلغى عقودهم ياتي الله بافضل منهم. لا يستهل معهم حتى ولو يعني صمموا على ترك العمل، الحمد لله يتركوا العمل وياتي الله بخير منهم
0: ان شاء الله.
1: ولا ينبغي ابدا ان يساعدهم على هذا الشيء. لا ينبغي يساعدهم على الاكل والشرب في رمضان. سواء كانوا كفارا او فساقا. فساق المسلمين الذين لا يصومون. فلا يساعدوا على ما حرم الله، لا كافرا ولا فاسقا، لا يساعدهم.
0: احسنتم. هنا السؤال،
1: يعني في إمكانهم يعملوا لأنفسهم، يشتروا لأنفسهم حاجاتهم، يطبخون حاجاتهم،
0: لكنه لا يساعدهم هو بنفسه.
1: نعم
0: حسنا. السؤال السابع، والأخ يعني الحقيقة شغل جزءا كبيرا من الحلقة، لكن لا نريد أن نهمل شيئا من أسئلته. يقول: استدان رجل من رجل مبلغا من الفرنسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن يسددها ورقا حسب سعرها في السوق أم لا؟ أفتونا أجركم الله، ونريد الإجابة بالتفصيل حول هذه المسألة.
1: إذا كان على إنسان لآخر فرنسا أو فرنسا أو فضة من العملات الأخرى فلا مانع يسدد ذلك ويقضي ذلك من العملة الورقية، لأن العملة الورقية جنس مستقل، ولكن جنس مستقل هذه من الورق ولكن الفضة فلا منافاة، لكن يكون يدا بيد، يعطيه حاجته بسعر السوق يدا بيد عن فرنسا وعن الدرهم الفضي السابع الآخر. يعني ينظر في قيمتها في الأسواق فيعطيه ما يقابل ذلك يدا بيد، لا تأجيلا، بل يدا بيد. وإن أعطاه شيئا آخر من باب الحيطة ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك، مثل يعطيه عن ذلك سكر أو قهوة أو هيل أو خام أو أواني أو شيء، هذا حسن.
0: نعم.
1: يعني بالسعر.
0: نعم.
1: لكن الأرجح عندنا والأظهر أنه لا حرج في أن يعوضه عن ذلك من العملة الورقية بالسعر حسب السوق.
0: نعم. هذه رسالة أو ثلاث رسائل، وقد وافق أيضا السائل عين تأتي مع الأخوين محمد عقلان من الرياض وعبد علي من الخبر. تقول الرسالة: هناك امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل أن يسجل لها وكالة لأخيها من أبيها ليتولى عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه، مع أنها تركت أبناءها وهم الأقربون للولاية، وليس فيهم نقص ومن بعدهم أخ شقيق، وفعلا أخرج الصك من كتابة العدل حسب رغبتها، ثم اتصلت هي والوكيل والزوج بإمام مسجد وليس موظفا وظيفة رسمية، فتم العقد والزواج بهذه الصفة. فما رأيكم في من كتب هذه الوكالة ومن عمل بها وأيضا من وقوع الزواج؟ أفتونا مشكورين، جزاكم الله خيرا.
1: أولا الواجب يتولى النكاح الأقرب والأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء.
0: نعم.
1: تولاه الأقرب والأقرب، فالأقرب الأب، ثم يليه الجد، ثم الأبناء، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم من دونهم كمن الأخ الشقيق ومن الأخ لأب والعم الشقيق والعم كالمواريث.
0: نعم.
1: هذا هو الأرجح، لأن هذه قرابة يترتب عليها حنوة على المرأة وحرص على ما ينفعها، فكان الأقرب فالأقرب أولى. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. ثم كان الولي أقرب، صار أكثر عناية بها وحرصا على مصلحتها. نعم. فلا ينبغي لها ولا لغيرها أن يعمل خلاف ذلك، فتكتب الوكالة باسم الأبعد ويترك الأقرب.
0: نعم.
1: مثل هذه التي كتبت الولاية لأخيها وموجود لها أبناء، والأبناء مقدمون على الراجح على الإخوة، لكن إذا تم العقد بذلك فينبغي فسخ، ينبغي أن يجدد العقد بالولي الأقرب حتى يأخذ من خلاف العلماء. بعض أهل العلم يرى أن جميع الأقارب والعصبة يكون سواء كان أخ أو ابن أو عم، ولكن الأولى والذي ينبغي هو تقديم الأقرب فالأقرب. فالذي عقد لها، فالتي عقد لها أخوها لأبيها مع وجود أبنائها، ينبغي أن يجدد عقدها بنفس ابنها أو وكيل ابنها. إلا إذا كان ابنها وقد وافق على توكيل الأب فلا بأس، إذا وافق الأقرب على توكيل أبعد فلا حرج. إذا قال يعني أبعد يعني نوكل، إذا قال أقرب نوكل أبعد يعني وكل ابنها أخاها فلا بأس.
0: نعم.
1: أما إذا كان بغير إذنهم وبغير موافقتهم فلا.
0: نعم.
1: لا بد أن يكون الأقرب هو الذي يتولى عقد النكاح، وإذا تم العقد بولاية غير الأقرب ينبغي

0: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه أسئلتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا أسئلة كل من الأخوة عين تاء سين والأخ محمد عقلان من الرياض والأخ عبده علي من الخبر. نشكر سماحة الشيخ، وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال: سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا منها قبل أجله ولا يؤخر، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: يا رب، إن عبدك فلانا استجار مني فأجره. ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب، إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر. فذكر الحديث إلى أن قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. الحديث. رواه البخاري ومسلم واللفظ له: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يوم أذكر، يوم يجمع الله الرسل، وهو يوم القيامة، فيقول، توبيخا لقومهم: ماذا أجبتم؟ الله يقول للرسل: ماذا أجبتم؟ ترك الأقوام وذهب إلى الرسل من باب توبيخ هؤلاء الأقوام. قالوا الرسل: لا علم لنا بذلك، إنك أنت علام الغيوب. قالوا: غاب عنهم هذا الأمر، وحياة الرسل كلها دعوة إلى الله، غاب هذا الأمر لشدة هول يوم القيامة وفزعهم. بعد ذلك يشهدون على أممهم إذا سكن هذا الفزع. إذ قال الله، أذكر، حين قال الله يا عيسى ابن مريم: أذكر نعمتي، ذكر النعم بشكرها، أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك مريم، إذ أيدتك، قويتك بروح القدس، المراد جبريل، تكلم الناس، يعني هذه آية، تكلم الناس في المهد، أي طفلاً، وكهلا، هذا فيه الكهل هو الكبير، هذا دليل على أن عيسى عليه السلام سيكلم الناس كهلا، هو رفع وهو شاب، والكهل هو بعد مرحلة الشباب، هذا دليل على أنه سينزل قبل الساعة، قبل الساعة. واذكر حين علمتك الكتابة والحكمة، الكتابة والعلم والحكمة والتوراة والإنجيل، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى سبق شرحها. وإذ تخلق من الطين كهيئة، يعني كصورة الطير، بإذني، يعني تتصور صورة بإذني، فتنفخ فيها، طريقة الله سبحانه وتعالى الله أعلم بها، فتكون طيرا بإذني، يعني بإرادة من الله سبحانه وتعالى. هذه كلها معجزات للنبي عيسى عليه السلام. وتبرئ الأكمه والأبرص، كله بإذنه، كل يعني يشفي المرضى. وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذنه، هذه كلها معجزات جعلها الله سبحانه وتعالى لعيسى. نلاحظ أن المعجزات فيها شيء من الطب، لأن قوم عيسى اهتموا بالطب، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات يعني قريبة من اهتمامات قومه. والأكمة فسرناها سابقا، الأكمة يعني الذي لا يبصر، والأبرص معلوم، الأبرص البياض في الجلد. وإذ كففت بني إسرائيل، إذ كففت بني إسرائيل عنك، يعني لما هموا بقتلك، إذ جئتهم بالبينات، أي بالمعجزات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا، إن بمعنى ما، ما هذا إلا سحر، ما هذا الذي جئت به إلا سحر مبين، يعني سحر بين ظاهر. فادعوا أن عيسى عليه السلام من السحرة. وإذ أوحيت إلى الحواريين، أوحيت يعني أمرتهم على لسان عيسى، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي عيسى، قالوا آمنا بالله وبالرسول عيسى، واشهد بأننا مسلمون منقادون لأمرك. قبل أن ندخل بالآية الآتية، الله يقول وإذ أوحيت إلى الحواريين. أوحيت، الوحي في القرآن له معاني. المعنى الأول الوحي بمعنى الإرسال. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الوحي، الوحي المعروف الذي يأتي إلى الأنبياء. المعنى الثاني الوحي بمعنى الإشارة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى أي أشار. المعنى الثالث الإلهام. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى. وإذ أوحيت، قد يدخل مع الآية التي أمامنا بالإلهام، وإذ أوحيت إلى الحواريين. المعنى الرابع الأمر. قال تعالى بأن ربك أوحى لها، أي أمرها. المعنى الخامس الوحي بمعنى الإعلام في المنام. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني في المنام. المعنى السادس إعلام بالوسوسة. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا الوحي بمعنى الوسوسة. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها إذ قال الحواريون، أذكر حين قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، يستطيع ربك يعني هل تستطيع أن تقوم فتطلب من ربك، وليس معناها الشك في قدرة الله. فلا ينبغي لأحد أن يتوهم أن الحواريين الذين آمنوا بعيسى قد شكوا في قدرة الله. أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال لهم عيسى اتقوا الله في اقتراح الآيات إن كنتم مؤمنين، لأن الذي يأتي تأتيها الآية ثم لا يؤمن بها ينزل الله سبحانه وتعالى عليه العقوبة. قالوا نريد، نسأل هذه الآية من أجل، نريد أن نأكل منها، من أجل أن نأكل منها وتطمئن يعني تسكن قلوبنا بزيادة اليقين، ونعلم يعني نزداد علما، ونعلم أن قد صدقتنا، أنك قد صدقت في النبوة، ونكون عليها من الشاهدين، نشهد لمن جاء بعدنا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قال عيسى ابن مريم جوابا لسؤال قومه اللهم ربنا، دعا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا، يعني يوم نزولها، عيدا نعظمه ونشرفه لأولنا وآخرنا ممن يأتي بعدنا، وآية منك، علامة على قدرتك وعلى نبوتي، وآية منك، آية منك على تدل على قدرتك، وآية منك كذلك تدل على نبوتي، وارزقنا هذه المائدة وأنت خير الرازقين، يعني أفضلهم. قال الله مستجيبا لعيسى إني منزلها عليكم، والقراءة الأخرى منزلها عليكم، فمن يكفر بعد نزولها منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وما هذه المائدة وما فيها وكيفية نزول هذه المائدة الله أعلم بها، هذه كلها يعني عن بني إسرائيل الله أعلم بها. الله قال أحدا من العالمين، والعالمين في القرآن له معاني. المعنى الأول العالمين يعني الملائكة والجن والإنس، الحمد لله رب العالمين كل شيء. المعنى الثاني العالمين أي الجن والإنس خاصة. قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا. المعنى الثالث عالم زمانهم، العالمين أي عالم زمانهم، وفضلناهم على العالمين أي عالم زمانهم. المعنى الرابع: الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة، واصطفاك على نساء العالمين، على نساء العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال، أذكر حين قال، يعني قال الله لعيسى في القيامة، يعني أذكر حين يقول، قال هنا بمعنى يقول، أذكر حين يقول الله لعيسى ابن مريم يعني في القيامة، قال الله لعيسى وترك قومه توبيخا لقومه: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ترك القوم توبيخا لقومه، قال يعني قال عيسى وقد خاف من شدة هول الموقف: سبحانك، يعني أنزهك عما لا يليق بك، سبحانك وأعظمك، ما يكون يعني ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، لأنك تعلم ما في نفسي، ما أخفيه في نفسي، ولا أعلم ما في نفسك، ما تخفيه من معلوماتك، إنك أنت علام الغيوب. فالله سبحانه وتعالى عالم لكل شيء. فمن ذلك قصة عيسى عليه السلام: ما قلت لهم، عيسى ابن مريم يقول لله سبحانه وتعالى يوم القيامة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو التوحيد، وهو أن يعبدوا الله ربي وربكم، لا تعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، وكنت عليهم شهيدا، يعني عيسى يقول كنت عليهم شهيدا رقيبا، أمنعهم مما يقولون ما دمت فيهم، فلما توفيتني قبضتني بالرفع إلى السماء. وليس الوفاة يعني الموت، لأن عيسى رفع، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم الحفيظ لأعمالهم، كنت أنت الرقيب عليهم الحفيظ لأعمالهم، وأنت على كل شيء من أقوالي لهم وقولهم بعدي وغير ذلك شهيد، وأنت على كل شيء شهيد، أي مطلع على كل ذلك، عالم به. إن تعذبهم، تعذب من قام على الكفر منهم، فإنهم عبادك وأنت مالكهم، تتصرف فيهم كيف شئت، لا اعتراض عليك، وإن تغفر لهم لمن آمن منهم فإنك أنت العزيز على أمره الحكيم في صنعه. قال الله: هذا، يعني يوم القيامة، هذا يوم ينفع الصادقين، الصادق في الدنيا مثل عيسى والأنبياء، صدقهم، لأن هذا اليوم يوم الجزاء. قال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني في الجنات إذا دخلوا فيها، رضي الله عنهم بسبب طاعته، بسبب الطاعة بطاعته، ورضوا عنه بما رأوه من الثواب، ذلك الفوز العظيم. ولا ينفع الكاذبين في الدنيا صدقهم في الآخرة، مثل الكافر لما يؤمن عند رؤية العذاب. لله ملك السماوات والأرض، من خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها، وما فيهن، فيهن تغليب لغير العاقل، وهو على كل شيء قدير. ومن ذلك قدرته على إثبات الصادق، وكذلك قدرته على تعذيب الكاذب، والله على كل شيء قدير للعاقل وغير العاقل. قال: وما فيهن، هذا وما فيهن، هذا من باب التغليب، وإلا الله سبحانه وتعالى يعني قادر على كل ما هو، كل ما يريده. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية على القول الراجح، تنبيه: لم يصح في فضل سورة الأنعام شيء. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: الحمد لله. قبل أن نشرع، يروى عن كعب أنه قال: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام، وخاتمتها خاتمة هود، والله أعلم بصحة هذا الكلام. يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله. الحمد معناه الوصف بالجميل، الوصف بالجميل، هذا معنى الحمد. الحمد ثابت لله، والله سبحانه وتعالى يعلمنا بأن الحمد له، ثابت له، لأجل أن نؤمن به ولأجل أن نثني عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق السماوات والأرض، خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين، وجعل الظلمات، جعل بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور، أي كل ظلمة وكل نور، خلق كل ظلمة وخلق كل نور، فهذا دلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم الذين كفروا مع قيام هذا الدليل وهذه الدلائل بربهم يعدلون، يعدلون بمعنى يساوون غير الله بالله في العبادة. الله سبحانه وتعالى قال: وجعل الظلمات، جعل، وقلنا جعل هنا بمعنى خلق، والجعل في القرآن له معاني. المعنى الأول التسمية، قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، سموها إناثا. المعنى الثاني لجعل بمعنى الوصف، وجعلوا لله شركاء الجن، الجن هنا بمعنى الملائكة، جعلوا الملائكة شركاء لله، وصفوا الملائكة بأنهم شركاء الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث جعل بمعنى الخلق، كما في الآية التي أمامنا، وقال تعالى: جعل الأرض قرارا، يعني خلقها. ومثله التصير، والذي جعل لكم الليل لباسا، صير الليل لباسا، والنوم سباتا، يعني صير النوم سباتا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من طين، يعني خلق أبيكم آدم من طين، ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، عندنا أجلا، ثم قضى أجلا، هذا الأجل الأول، أجلا، قضى أجلا لكم تموتون عند انتهائه. إذن الأجل الأول مدة حياتك إلى موتك، وأجل مسمى يعني مضروب محدد عنده، وهو الأجل الثاني للبعث. ثم أنتم تمترون، يعني تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم، والذي قادر على ابتداء الخلق قادر على الإعادة، وهو الله المستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض، وكذلك الله المنفرد بالتدبير في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم، يعني ما تسرون، وجهركم وما تجهرون به، ويعلم ما تكسبون، أي ما تعملون من خير وشر. وما تأتيهم أهل مكة، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم، آية من القرآن، إلا كانوا عنها معرضين، يعرضون عن كلام الله سبحانه وتعالى، فقد كذبوا بالحق، القرآن، لما جاءهم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتيهم أنباء، يعني عواقب ما كانوا به يستهزئون، عاقبة استهزائهم ستأتيهم إما في الدنيا أو في الآخرة. ألم يروا في أسفارهم إلى الشام وغيرها كم أهلكنا، كم هنا بمعنى كثيرا، خبرية كثيرا، كم أهلكنا يعني كثيرا، أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني من أمة من الأمم الماضية، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، مكناهم أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة، مكناهم في الأرض، ما لم نمكن لكم، ما لم نعطي لكم يا كفار قريش. ومع ذلك لما كذبوا أهلكم الله سبحانه وتعالى. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، السماء هنا بمعنى المطر، وليس المراد السماء المعروفة، فكيف السماء أكبر من الأرض؟ وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني متتابعة، أرسلنا عليهم المطر متتابعا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، يعني تحت مساكنهم، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. قال فأهلكناهم، أهلكهم الله سبحانه وتعالى على ما أعطاهم الله من النعم أكثر مما أنتم عليه كفار مكة، فأهلكناهم بذنوبهم بتكذيبهم للأنبياء، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أمة ثانية. فكذلك أنتم يا كفار قريش إن كذبتم بمحمد نهلككم كما أهلكنا الأمم الماضية، ويعني نأتي بقوم آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، كلام الله مكتوب في قرطاس كما اقترحوه، فلمسوه بأيديهم، أبلغ من لو عاينوه يلمسونه بأيديهم، لأن اللمس باليد أنفى وأبعد للشك. لقال الذين كفروا إن هذا، يعني ما هذا، إلا سحر مبين، يعني عنادا. وقالوا لولا هنا بمعنى هلا أنزل عليه، على محمد صلى الله عليه وسلم، ملك يصدق قال الله سبحانه وتعالى. ولو أنزلنا ملكا كما اقترحوا فلم يؤمنوا بهذا الملك لقضي الأمر بهلاكهم ثم لا ينظرون، أي لا يمهلون لتوبة أو معذرة، كعادة الله سبحانه وتعالى في من قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا. ولو جعلناه، يعني لو جعلنا المنزل عليهم ملكا، لو أنزلنا عليهم ملكا، قال لجعلناه رجلا، يعني على صورة الرجل. لماذا؟ ليتمكنوا من رؤيته، إذ لا قوة للبشر على رؤية الملك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وللبسنا، يعني ولو أنزلناه وجعلناه رجلا للبسنا، يعني شبهنا عليهم ما يلبسون، يعني سيرجع اللبس مرة أخرى ويقولون ما هذا إلا بشر مثلكم، فيرجع الأمر كما كان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأمم الماضية كانوا يستهزئون برسل الله سبحانه وتعالى من قبلك يا محمد، فحاق بمعنى نزل، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، كانوا يستهزئون بالعذاب، فنزل بهم الذي كانوا يستهزئون به. قل لهم يا محمد، قل سيروا في الأرض وسافروا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين للرسل، انظروا عاقبتهم من هلاكهم بالعذاب لأجل الاعتبار. قل لهم لمن ما في السماوات والأرض، فإن أجابوك فقالوا لله فالحمد لله، وإن لم يجيبوا فأنت أجب وقل قل لله. كتب على نفسه، قضى سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة تفضلا منه، وهذا فيه تلطف في دعائهم إلى الإيمان. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني ليجمعنكم إلى يوم، إلى هنا بمعنى فيه، في يوم القيامة ليجازيكم بأعمالكم، لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. الذين خسروا أنفسهم بالشرك فهم لا يؤمنون، خسروا أنفسهم لأنهم عرضوا أنفسهم للعذاب بسبب أنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن. ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الماضية كتب على نفسه الرحمة، لما قال الله سبحانه وتعالى كتب، وقلنا كتب بمعنى قضى. الكتب في القرآن على معاني، المعنى الأول الأمر، قال تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني أمركم بدخولها. المعنى الثاني كتب بمعنى جعل، قال تعالى فاكتبنا مع الشاهدين، اجعلنا مع الشاهدين، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، المعنى الثالث القضاء، ومنه الآية التي أمامنا: كتب على نفسه الرحمة، وقال تعالى: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما قضى لنا. المعنى الرابع بمعنى كتب، أي الفرض، فرض. قال تعالى: كتب عليكم الصيام، أي فرض. كتب عليكم القصاص، أي فرض. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إلى آخره. المعنى الخامس بمعنى الحفظ. قال تعالى: والله يكتب ما يبيتون، أي يحفظ، يأمر الحفظة بكتابة ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وله ما سكن، وله لله سبحانه وتعالى، وله ما سكن في الليل والنهار. سكن ليس معناه ضد تحرك، وإنما سكن بمعنى حل، حل في مكان، كل ما يحل في مكان في الليل والنهار، أي كل شيء فهو لله، والله سبحانه وتعالى ربه وخالقه ومالكه. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع لما يقال، العليم بما يفعل. قل أغير الله، قل لهم أغير الله أتخذ وليا أعبده، فاطر السماوات والأرض. مبدع السماوات وخالق السماوات هو الله سبحانه وتعالى.

0: أمرت أن أكون أول من أسلم ينقاد لله سبحانه وتعالى من هذه الأمة، وقيل لي ولا تكونن من المشركين بالله سبحانه وتعالى، قل إني أخاف إن عصيت ربي بعبادة غير الله سبحانه وتعالى عذاب يوم عظيم، وهو العذاب في الآخرة. من يصرف عنه، يصرف عنه العذاب، يبعد عنه، من يبعد الله سبحانه وتعالى عنه العذاب، من يصرف عنه يومئذ يوم القيامة فقد رحمه، رحمه الله. وهذا فيه إثبات الرحمة لله، ولا نقول أراد له الخير، رحمه، ومن آثار الرحمة أنه يريد له الخير، وذلك الفوز المبين، النجاة الظاهرة. وإن يمسسك الله بضر، ضر اسم جامع لكل ما يضر من البلاء والمرض والفقر، فلا كاشف، يعني لا رافع، فلا كاشف له إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك بخير اسم جامع لكل ما ينتفع فيه الإنسان من صحة وغنى، فهو على كل شيء قدير، ومنه أنه يمسك ما يشاء إمساكه، ولا يقدر أحد على رد ذلك عنك إلا الله سبحانه وتعالى. وهو القاهر، أي القادر، الذي لا يعجزه شيء، وهو القاهر فوق عباده، فكل ما أراده الله سبحانه وتعالى سيحصل من مرض، إن أراد الله بك مرض أو أراد بك الموت، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم في خلقه، الخبير ببواطنهم، فبواطن الخلق عند الله كظواهرهم، لا يخفى عليه شيء.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر، التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ تنبيه، لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. قل لهم يا محمد: أي شيء أكبر شهادة على صدقي وعلى أني نبي؟ إن لم يقولوا الله فقل أنت يا محمد، قل الله، الله أعظم شهادة. ثم قال: قل الله شهيد بيني وبينكم على صدقي. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يحتج عليهم بأن شهادة الله في نبوته صلى الله عليه وسلم أكبر شهادة، وأن القرآن الذي أتى به يشهد أنه رسول الله، لذلك قال: وأوحي إلي هذا القرآن، فهو شهيد، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، ليخوفكم يا أهل مكة بالقرآن، ومن بلغ، كذلك أهل مكة، ومن بلغه القرآن من الإنس والجن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أئنكم، هذا استفهام إنكاري، الله يخاطبهم يقول: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل، الله يقول لمحمد: قل لهم لا أشهد، إن شهدوا فأنت لا تشهد بأن مع الله آلهة أخرى، قل إنما هو الله سبحانه وتعالى إله واحد هو المستحق للعبادة، وإنني بريء مما تشركون، مع الله من الأصنام. الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى، يعرفونه، يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم بصفته الموجودة في كتابهم، كما يعرفون أبناءهم، يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. الذين خسروا أنفسهم في جهنم، أعظم الخسارة أن تخسر نفسك فتدخل في جهنم، فهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، يكذب على الله، وأعظم الكذب أن تنسب الشريك لله سبحانه وتعالى، أو كذب بآياته، أي كذب بالقرآن وأنه ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. إنه لا يفلح الظالمون، أعظم الظلم الشرك بالله، أعظم الظلم أن تكذب بآيات الله سبحانه وتعالى.

0: نحشرهم اذكر حين نحشرهم جميعا ثم نقول جميعا ما خلق الله سبحانه وتعالى ثم نقول للذين أشركوا من باب التوبيخ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء الله أنهم شركاء الله. واليوم في القرآن على معاني: المعنى الأول يوم من أيام الآخرة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني من أيام الآخرة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. المعنى الثاني اليوم، أي يوم القيامة. المعنى الثالث لليوم، اليوم بمعنى الحين. قال تعالى: يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أي حين ظعنكم وحين، يعني ظعنكم أي سفركم، وحين إقامتكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم، أي معذرتهم، إذا قال الله سبحانه وتعالى: أين شركاؤكم الذين تزعمون أنهم شركاء لله؟ ثم لم تكن فتنتهم، معذرتهم، اعتذارهم، إلا أن قالوا، يعني قولهم: والله ربنا ما كنا مشركين. حلفوا، يتصورون أن، يعني في الدنيا إذا حلفوا للناس صدقوهم. قال الله سبحانه وتعالى: يحلفون له كما يحلفون لكم، قال: والله ربنا ما كنا مشركين. هذا اعتذاره، نفوا الشرك مع أنهم كانوا مشركين لله سبحانه وتعالى. معذرته، يعني فتنتهم، أي معذرتهم، اعتذارهم. والفتنة ذكرنا أن الفتنة لها معاني في القرآن، ذكرناها سابقا. انظر، قال الله سبحانه وتعالى: انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الشرك عنهم. وضل عنهم، ضل أي غاب عنهم، ما كانوا يفترون، ما كانوا يفترونه على الله من الشركاء. هل حضرت الشركاء؟ لم تحضر. ومنهم، تنبيه، لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث: ومنهم من يستمع إليك. إذا قرأت يا محمد، هناك من كفار قريش من يستمع لقراءتك، وأنت يا محمد لا تدري. الله سبحانه وتعالى يخبر النبي أن هناك جماعة من كفار قريش ليست قليلة يستمعون إليك. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أغطية، أن يفقهوه، أن يفهموا القرآن، لأن عندهم من العناد ما جعلهم يتكبرون عن الإيمان بهذا القرآن. وفي آذانهم وقرا، يعني صمم، لا يسمعون سماع قبول، وإلا يسمعونه بأذانهم لكن لا يسمعون سماع قبول. وإن يروا كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى من القرآن أو المعجزات لا يؤمنوا بها. وكذلك أنت يا محمد لن يؤمنوا بك ولن يؤمنوا بالقرآن، حتى إذا جاءوك يجادلونك في هذا القرآن هل هو حق أو ليس بحق، يقول الذين كفروا إن هذا، يعني ما هذا القرآن، إلا أساطير أكاذيب الأولين. إلا أساطير، أي أكاذيب الأولين. فإن قيل: لما عابوا القرآن بأنه أساطير الأولين وقد سطر الأولون ما فيه علم وحكمة ولا عيب على قائله؟ فنقول أنهم نسبوه إلى أنه ليس بوحي من الله، هذا ما يريدون بكلامهم أساطير الأولين. وهم ينهون عنه، ينهون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وينأون، يعني يتباعدون عنه، فلا يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن يهلكوا، وإن يعني وما، يعني وما يهلكوا إلا أنفسهم، بالنأي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يهلكون إلا أنفسهم لأن الضرر عليهم. وما يشعرون، ما يشعرون بأنهم يهلكون أنفسهم بهذه الأفعال. ولو ترى يا محمد إذ وقفوا، إذ عرضوا على النار، فقالوا: يا ليتنا نرد، يعني إلى الدنيا، ولا نكذب بآيات ربنا، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: بل، قال الله سبحانه وتعالى: بل بدا لهم، بدا يعني ظهر، لهم ما كانوا يخفون من قبل، ما كانوا يكتمونه بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، فشهدت عليهم الجوارح فتمنوا الرجوع إلى الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا، لو فرضنا أنهم رجعوا إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الشرك وإنهم لكاذبون. ليس في تمنيهم في الرجوع إلى الدنيا، وإنهم لكاذبون أي في وعدهم بالإيمان وأنهم إذا رجعوا سيؤمنون، هم كاذبون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا أي منكروا البعث ككفار مكة، إن هي، إن يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا، الحياة هي فقط حياتنا الدنيا، نموت نحيا ونموت، وما نحن بمبعوثين بعد موتنا. ثم أعرض الله سبحانه وتعالى عن الرد، لأن الله سبحانه وتعالى رد على هذه الحجة في مواضع أخرى. ولو ترى يا محمد إذ وقفوا، حين وقفوا أي عرضوا، لرأيت أمرا عظيما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، هذا القول على لسان الملائكة من باب التوبيخ، أليس هذا البعث والحساب الذي تنكرونه في حياتكم أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، يعني إنه الحق. قال لهم على لسان الملائكة فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بالبعث في الدنيا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي بالبعث، حتى إذا جاءتهم، هذه غاية للتكذيب، يستمرون على الكذب إلى أن تأتيهم الساعة، حتى إذا جاءتهم الساعة أي القيامة بغتة فجأة، قالوا يا حسرتنا، الحسرة شدة التألم، ينادون الحسرة، يعني هذا أوان حضورك يا حسرة فاحضري، هذا معنى يا حسرتنا، على ما فرطنا أي ما قصرنا فيها في الدنيا. ومن أعظم التقصير إنكار البعث والاستهزاء بآيات الله، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، تأتي هذه الأوزار عند البعث في أقبح صورة وأنتن ريح فتركبهم. الله قال وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، قال الله ألا ساء ما يزرون، ألا ساء، ألا بئس ما يزرون أي ما يحملون، يعني ألا بئس حملهم. هذا البهيمة تحمل، لكن تحمل أشياء ليست خزي وليست عار، أما هؤلاء فهم يحملون هذه الأوزار. وما الحياة الدنيا، يعني ما الاشتغال بالحياة الدنيا، ما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب ولهو. في مقابل الآخرة الدنيا لعب ولهو، أما فعل الخير في الدنيا فهو من عمل الآخرة وليس من عمل الدنيا. وللدار الآخرة، يعني الجنة، خير للذين يتقون الشرك ويبتعدون عن ما حرم الله، أفلا تعقلون. فمن يعقل، إذا عقل هذه الأمور فإن عقله يدله على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قد نعلم، قد هنا بمعنى للتحقيق، مثل قد أفلح المؤمنون، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، الذي يقولون لك من التكذيب ومن الاستهزاء، نعلم يا محمد أن هذا يحزنك. قال فإنهم لا يكذبونك في السر، لا يكذبونك لعلمهم أنك صادق، فإنهم لا يكذبونك، والقراءة الأخرى فإنهم لا يكذبونك، يعني لا ينسبونك إلى الكذب، ولكن الظالمين بآيات الله أي بالقرآن يجحدون أي يكذبون. ففي هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية عما يواجهونه به صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك لمن أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كذبت رسل من قبلك، كذلك في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فصبروا الرسل والأنبياء من قبلك يا محمد، صبروا على ما كذبوا، صبروا على التكذيب، وصبروا على أبعد من ذلك، وأوذوا، صبروا على الأذية، حتى أتاهم نصرنا. والنصر قد يكون بإهلاك أقوامهم، وقد يكون بمنع الله سبحانه وتعالى لهم. النصر في القرآن له معاني. المعنى الأول المنع، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أي يمنعون من عذاب الله. فالمنع هذا يعتبر نصر. قال الله سبحانه وتعالى: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. المعنى الثاني النصر بمعنى العون، ولئن قوتلتم لننصرنكم. نصر الله إذا أعانك الله سبحانه وتعالى فهذا نصر من الله لك. المعنى الثالث الظفر. قال الله سبحانه وتعالى: وانصرنا على القوم الكافرين. المعنى الرابع للنصر بمعنى الانتقام، ولمن انتصر من بعد ظلمه ولو شاء الله لانتصر منهم. إذن هذه معاني النصر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا مبدل لكلمات الله. مواعيد الله سبحانه وتعالى ليس لها مبدل، لا يخلف الله سبحانه وتعالى وعده. ولقد جاءك من نبأ المرسلين يا محمد ما يسكن به قلبك، فلا ينبغي لك أن يضيق صدرك. وإن كان كبر عليك، عظم عليك إعراضهم عن الإسلام لحرصك عليهم يا محمد، فإن استطعت أن تبتغي نفقا سربا حفرة تحفر في الأرض، أو سلما مصعدا تصعد في السماء، فتأتيهم بآية مما اقترحوا عليك فافعل. يعني المعنى أنك لا تستطيع ذلك إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، فاصبر حتى يحكم الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى. لو شاء أن يطبع الله سبحانه وتعالى الهدى في قلوبهم لطبعه، لكن لم يشأ الله ذلك فلم يؤمنوا. فلا تكونن من الجاهلين، لا تجهل يا محمد أنه لو شاء الله لجمعهم على الهدى. لا تجهل أنه يؤمن بك بعضهم ويكفر بعضهم. لا تجهل أن قلة الصبر من أخلاق الجاهلين، فاصبر على ما أصابك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يستجيب دعاءك يا محمد، دعاءك إلى الإيمان الذي يستجيبه، الذين يسمعون تفهم، سماع تفهم وسماع اعتبار. والموتى أي الكفار، وصفهم بالموتى لأنهم يشبهون الموتى في عدم السماع. والموتى يبعثهم الله في الآخرة ثم إليه يرجعون، أي يردون فيجازيهم بأعمالهم. والله سبحانه وتعالى قال: إنما يستجيب الذين يسمعون. السماع في القرآن له معاني. المعنى الأول السماع المعروف، السماع المعروف، سماع الأصوات. قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي. وقال الله سبحانه وتعالى: فجعلناه، أي جعلنا الإنسان سميعا بصيرا. المعنى الثاني السماع، سماع القلب. قال تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع. وقال تعالى: وكانوا لا يستطيعون سمع، أي سماع القلب. المعنى الثالث القبول والإجابة. إنك سميع الدعاء، يعني تجيب الدعاء. وقالوا، أي كفار مكة، لولا، يعني هلا، نزل عليه آية من ربه. مثل يريدون ناقة، يريدون عصا، يريدون مائدة. قل لهم يا محمد، قل إن الله قادر على أن ينزل آية مما اقترحوا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون أنه إذا أنزل الله سبحانه وتعالى آية فلم يؤمنوا كان هذا موجب لهلاكهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة، يعني دابة تمشي في الأرض، ولا طائر يطير في الهواء، إلا أمم أمثالكم. في أن الله سبحانه وتعالى دبر خلقها ورزقها وأحوالها. ما فرطنا في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، ما فرطنا يعني ما تركنا في الكتاب أي اللوح المحفوظ من شيء، فكل شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى. ثم إلى ربهم يحشرون فيقضى بينهم. روى أبو ذر قال: انتطحت شاتان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما انتطحتا؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. قال: ثم إلى ربهم يحشرون، يعني الأمم هذه كلها تحشر إلى الله سبحانه وتعالى. حتى ورد في الحديث الصحيح أن الله يقتص للجمة من القرناء. ثم بعد ذلك يقول: كونوا ترابا، كونوا ترابا. والذين كذبوا بآياتنا، أي بالقرآن، صم عن سماع القرآن، لا يسمعون سماع قبول، وبكم عن النطق بالحق. في الظلمات، هم في ظلمات الكفر. من يشاء الله إضلاله يضلل، ومن يشاء هدايته يجعله على صراط مستقيم، يعني على طريق مستقيم، وهو دين الإسلام. قل يا محمد لأهل مكة: قل أرأيتكم، أخبروني، إن أتاكم عذاب الله في الدنيا، أو أتتكم الساعة القيامة التي تأتي بغتة، أغير الله تدعون؟ الجواب: لا. إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في أن الأصنام تنفعكم فادعوهم. يعرفون أن هذه الأصنام لا تنفعهم، بل إياه تدعون، لا غير الله، تدعون الله فقط. عند الشدائد تدعون الله فقط، فيكشف ما تدعون إليه، يكشف عنكم من الضر ونحوه. إن شاء الله كشفه، كشفه، وتنسون ما تشركون. في حال الشدة تنسون، النسيان هنا بمعنى الترك، وتنسون يعني تتركون ما تشركون مع الله سبحانه وتعالى من الأصنام. فلا تدعوا هذه الأصنام عند الشدائد، وإنما تدعون الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليكم أن تعبدوا الله، لأنه هو الذي ينجيكم من الشدائد. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يا محمد رسلا فكذبوهم فأخذناهم بالبأساء، شدة الفقر والبلاء والضراء، المرض، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتذللون فيؤمنوا. أحيانا الإنسان لا يؤمن إلا بهذه الطريقة. فلولا، يعني هلا، إذ جاءهم بأسنا أي عذابنا الضر، تضرعوا؟ الجواب: لم يفعلوا، مع قيام المقتضي لإيمانهم، وهو البأساء والضراء. الواجب عليهم أن يلتجئوا إلى الله، ولكن قست قلوبهم فلم تلن للإيمان، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي، فأصروا على المعاصي. فالمقصود بالآية أن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد أرسل إلى قوم وأقوام قبله بلغوا من القسوة أنهم أخذوا بالشدائد فلم يخضعوا، وأقاموا على كفرهم واستمروا، وزين لهم الشيطان ضلالتهم فأصروا على ذلك. يعني لا يضيق صدرك يا محمد. فلما نسوا، أي تركوا، ما ذكروا به، ما وعظوا وخوفوا به من البأس، من البأساء والضراء، ولم يتعظوا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. والقراءة الثانية: فتحنا عليهم أبواب كل شيء من النعم، استدراجا لهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرح بطر، أخذناهم بالعذاب، أخذناهم أي أخذناهم بالعذاب بغتة يعني فجأة، فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، هذا آخر القوم الذين ظلموا، استأصلهم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء مستهم البأساء فلم يؤمنوا، ثم مستهم النعماء فلم يؤمنوا، فأخذهم الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله، حمد الله سبحانه وتعالى نفسه على نصر الرسل وإهلاك الكافرين. فهذه من أعظم النعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة،
4: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط،
4: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
4: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال.
4: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام، ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أنواع السعادة، فالسعادة تقسم باعتبارات كثيرة، ومن ذلك تقسيمها إلى أنواع. ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه التقسيمات، ومن أجل من عني بذلك الأمر العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو يرى أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، وهي السعادة الخارجية، وسعادة الإنسان في جسمه وبدنه، وسعادة نفسانية روحية قلبية. وقد قرر ذلك في مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في مفتاح دار السعادة في أحد أوجه فضل العلم وشرفه، حيث قال فيه: الوجه الخامس والثمانون أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، ثم شرع في تفصيلها وسمى الأولى خارجية، والثانية جسمية أو جثمانية، والثالثة نفسانية روحية قلبية. وقريب من ذلك ما قرره في كتابه روضة المحبين في باب عنون له بقوله: الباب الثالث عشر في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. وقال في فصل تحت ذلك الباب: فأقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية، ولذة خيالية، ولذة عقلية روحانية. فهذه أنواع السعادة عنده بإيجاز. أما تفصيل تلك الأنواع فمن خلال ما يلي: السعادة الأولى وهي الخارجية، ويعرف ابن القيم هذا النوع من السعادة بأنها الخارجة عن ذات الإنسان المستعارة له من غيره، ويرى أن هذه السعادة تزول باسترداد العارية. وهذه السعادة عنده تكمن في المال والجاه، وبعد الصيت، وحب التملك والرياسة ونحو ذلك. فهذه سعادة محسوسة معروفة، تهواها النفوس وتشرئب لها الأعناق، ولكنها مشوبة باحتمال الزوال. فبين المرء سعيد بها، ملحوظ بالعناية، مرموق بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد ذليلا صاغرا. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه. والجمة تطلق على الشعر الكثير، وعلى مجتمع شعر ناصية الرأس، وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. يقول: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته. انتهى كلامه. فهذه هي السعادة الخارجية عنده، وهي ما يسميها في روضة المحبين باللذة الوهمية الخيالية، إذ يقول في فصل عقده هنالك: وأما الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم. ثم يبين مرتبتها من بين أنواع اللذة والسعادة، وما يترتب عليها من العواقب، فيقول: وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة الأولى، فإن آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها. ثم يعلل لذلك بقوله: فإن صاحبها منتصب لمعادات كل من تعاظم وترأس عليه، ولها شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية، ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها. فليست هذه في الحقيقة بلذة، وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. فهذا هو النوع الأول من أنواع السعادة، وهي السعادة الخارجية. أما السعادة الثانية فهي سعادة الإنسان البدنية، وهي ما يحصل له من الصحة والراحة والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمناعم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية. وفي هذا النوع من السعادة يقول ابن القيم: السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه، كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعصابه. ثم يقرر أن هذا النوع من السعادة ألصق بالإنسان من السعادة الأولى، ولكنها في الحقيقة كما يقول خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان بروحه وقلبه

وصفاء لونه وقوة أعصابه، ثم يقرر أن هذا النوع من السعادة ألصق بالإنسان من السعادة الأولى، ولكنها في الحقيقة كما يقول خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان بروحه وقلبه

وصفاء لونه وقوة أعصابه، ثم يقرر أن هذا النوع من السعادة ألصق بالإنسان من السعادة الأولى، ولكنها في الحقيقة كما يقول خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان بروحه وقلبه أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. فهذا إذن هو النوع الثاني من أنواع السعادات عند ابن القيم،

0: والمراكب والمساكن والجاه والمال، فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة، ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. انتهى كلامه رحمه الله، ثم يعقب على ذلك بقوله: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول نوعين من أنواع السعادة، وهما السعادة الخارجية والسعادة البدنية. أما السعادة الثالثة وهي السعادة الحقيقية، سعادة القلب والروح، فهي مدار الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج الحياة الطيبة. الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها. الحياة الطيبة. الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ صالح الثنيان.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يتمنى المؤمن الموت. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بسلوى
2: القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم مجددا في حلقات نتحدث فيها عن سلوى القلوب. إن الإيمان بالقضاء والقدر أعظم سلوى للقلب المتوجع. فما أجمل الحياة حين يعلم الإنسان أنه ليس متروكا لفوضى الأحداث، بل هو في تدبير حكيم يضع له الأقدار بميزان الرحمة، حتى وإن ظهرت في صورة الألم. فكم من باب أغلق فتوجعنا عنده، ثم اكتشفنا أن خلفه أبوابا أوسع كانت تنتظر صبرنا. حين يمتلئ قلبك بهذا الإيمان، تتحول خسائرك إلى دروس، وجراحك إلى نضج، وتأخير أمانيك إلى موعد قادم. الإيمان بالقدر يعلمك أن تعيش الحاضر بسلام، فلا تجر وراءك أثقال الماضي، ولا تخاف من غموض الغد. تستقبل أيامك كما يستقبل المسافر نسيم الفجر، واثقا أن الطريق وإن طال سيفضي إلى موعد جميل كتبه الله له. وأعذب ما في الإيمان بالقدر أنه يغرس في روحك رضا هادئا، ليس رضا العاجز، بل رضا الواثق بحكمة ربه. تعمل وتسعى وتبذل ثم تسلم القلب لله، فلا تنكسر إن تغيرت النتائج، ولا تتكبر إن جاءت كما تشتهي. تأمل كيف تصبح الحياة جميلة حين توقن أن كل تفاصيلها مكتوبة بعلم لا يغيب وبرحمة لا تنقطع. حتى الدموع التي تظنها سقوطا هي في كثير من الأحيان غسيل لقلبك ليزداد نقاء، وحتى الانكسارات قد تكون الطريق الذي يقودك إلى الله أكثر. فإذا أتعبتك الحياة يوما، فضع رأسك على وسادة اليقين وقل لقلبك: إن الذي كتب الطريق يعلم تعبي، وإن الذي قدر الدمع يعلم موعد الابتسام. عندها ستدرك أن سعادتك ليست في أن تجري الأقدار كما تريد، بل في أن يمتلئ قلبك ثقة بأنها تجري كما يريد الله. وهنا تبدأ الطمأنينة، وهنا تذوق الحياة عذبة هادئة نقية. حين يوقن الإنسان أن كل ما يجري في حياته مكتوب بحكمة، يكف عن مقاومة ما لا يقاوم، ويبدأ في مصالحة الحياة، فلا يجزع عند العثرات، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الطريق، بل استدارة تقوده إلى مشاهد أجمل لم يكن ليبصرها لو استقامت له الدروب كلها. الإيمان بالقدر يصنع في النفس طمأنينة عميقة، طمأنينة لا تزعزعها المفاجآت ولا تربكها تقلبات الزمن، لأن القلب الذي يعرف أن له ربا يدبر أمره لا يخاف من غد لم يأتي بعد، ولا يحزن على أمس مضى، يعيش يومه برضا وينتظر غده بأمل.
1: ستلوح بيارق أفراح.
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: إحسانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك مكتمل.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: تزيد بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله

وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى

أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

0: سيرة من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
1: الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة لعباد الله المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم عبر برنامجكم من معين السيرة، وعبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نفع الله بها وبالقائمين عليها. وقد مر بنا ما لاقاه المسلمون من العذاب والتنكيل والأذية من قبل الكفار والمشركين، حتى جعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا ومخرجا، أو شيئا من الفرج، بإسلام رجلين عظيمين، حمزة بن

0: عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنهما وأرضاهما. ولقد وجد المسلمون عزة وقوة كبيرة بإسلام عمر وحمزة، وقد كانوا قبل ذلك يصلون سرا، فلما أسلم عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: فيما الاختفاء؟ الذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجوا به في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، لهم كديد ككديد الطحين، حتى دخلوا المسجد الحرام، فلما نظرت إليهما قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، ولذلك سمي عمر بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلط علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، اجتمعوا لشورى بينهم وليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فقال لهم عتبة بن ربيعة، وكان سيدا مطاعا في قومه: يا معشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده، فقال: يا ابن أخي، إنك من حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت أحلامهم، وعبت آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: افعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئها عليه يقرأها عليه وهو يستمع منه، وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم مخافة أن يقع في ذلك، وقال: حسبك. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوا لي واجعلوها لي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوا فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيما، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد، قال هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ولما فشل المشركون في هذا الإغراء وهذا الترغيب، فكروا في المساومة في دين الله سبحانه وتعالى، فقالوا له صلى الله عليه وسلم: نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح. قال: وما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة، فإن كنا على الحق أخذت حظا، وإن كنت على الحق أخذنا منه حظا. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآيات. وأنزل الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وأنزل سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وكان المشركون حريصين على حسم الخلاف، آملين ما رجاه عتبة بن ربيعة، فأبدوا مزيدا من التنازل ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا بعض التعديل والتبديل فيما أوحي إليه، فقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فأمره الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبهه الله على عظم هذا، فقال وهو يذكر بعض ما دار في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من الخواطر حول ذلك: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وبهذه المواقف الصارمة تبين للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالدعوة إلى الدين، وليس بتاجر حتى يقبل المساومة أو التنازل في الثمن. فأرادوا التأكد من ذلك عن طريق أخرى، فأرسلوا إلى يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم أحبار اليهود: سألوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم؟ فإن لهم حديثا عجبا. وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه؟ وسألوه عن الروح ما هي؟ فسألت عظماء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت سورة الكهف، فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة ذلك الرجل الطواف وهو ذو القرنين. ونزل في سورة الإسراء الرد على سؤالهم عن الروح، وهو قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكان هذا الاختبار يكفي لاقتناع قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق لو أرادوا الحق، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وكأنهم لما اتضحت لهم الحقائق تبين لهم الحق أبدوا بعض المرونة، فقد أبدوا استعدادهم لاستماع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم علهم يستجيبون ويقبلون، ولكن اشترطوا أن يخصص لهم مجلس لا يحضره ضعفاء المسلمين وهم العبيد والمساكين الذين سبقوا إلى الإسلام، وذلك لأن هؤلاء الكفار الذين طالبوا بذلك كانوا سادات مكة وأشرافها، فأبوا واستنكفوا أن يجلسوا مع هؤلاء المساكين الذين كانوا أصحاب الإيمان والتقوى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في استجابة مطلبهم طمعا في هدايتهم رجاء أن يؤمنوا به، فنهاه الله تعالى عن ذلك، وأنزل الله قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكان صلى الله عليه وسلم ربما قد أوعد المشركين بعذاب الله إن استمروا على مخالفته، فلما أبطأ العذاب طفقوا يستعجلون به على سبيل السخرية والعناد، وتظاهروا بأن هذا الوعيد لم يؤثر فيهم ولن يتحقق أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات، منها قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومنها قوله تبارك وتعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقوله جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وكان من جملة مجادلة المشركين أنهم كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات عنادا وتعجيزا، فأنزل الله في ذلك ما بين به سنته وقطع به حجتهم. وسنمر على ذلك أو على شيء من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. تلكم هي المحاولات التي واجه بها المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وقد مارسوها كلها جنبا إلى جنب، متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة ومن مساومة إلى جدال، ومن هجوم إلى ترغيب ومن ترغيب إلى هجوم. كانوا يثيرون ثم يخورون، يجادلون ثم يجاملون، ينازلون ثم يتنازلون، يوعدون ثم يرغبون، كأنهم يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام، ولما شعث الكفر، لكنهم بعد ذلك وبعد أن بذلوا كل الجهود عادوا خائبين خاسرين، ولم يبق أمامهم إلا خيار واحد وهو السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة ولا يفضي إلا إلى تناحر لعله يستأصل شأفتهم، فاحتاروا ماذا يفعلون. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبتهم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه، ثم لما رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعله أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، جمع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه إلى ذلك كلهم مسلمهم وكافرهم، وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة، إلا أبو لهب لعنه الله فإنه فارقهم وكان مع قريش. وهكذا ما فتئت قريش ولا فتئ المشركون اتخاذ كل الحيل وكل الخطط المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه، بغية إيقاف دعوته وإيقاف رسالة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد عصم الله نبيه وحفظ الله نبيه وبلغ الله دينه وأتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وفي حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. فكونوا معنا، وإلى ذلك الحين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.
2: الكسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
4: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
4: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
4: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
4: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل، ومرحبا بالمستمعين ومستمعات،
2: حياكم الله. لأنه سهلا ومرحبا دكتور. دكتور، في هذه الحلقات نتناول سير أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، نتناول سيرتهم وشيئا من فقههم، ونتوقف عند أقوالهم الفقهية. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا عن رابع الخلفاء الراشدين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سنتحدث عنه وعن سيرته وعن أقواله الفقهية بمشيئة الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة، ولعلنا نبدأ بالحديث عنه وعن سيرته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع عبد مناف بن قصي. علي رضي الله عنه وارضاه ولد في مكة المكرمة في شهر رجب في اليوم 13، وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب23 سنة. فعلي رضي الله عنه هو أول من أسلم من الصبيان بالنبي صلى الله عليه وسلم. المناسبة يقال بأنه أول مولود قرشي الأبوين، فإن أبا طالب تزوج فاطمة أسد، عفوا ليس قرشي، هاشمي، فإن أول مولود لهاشمي الأبوين، فإن أبا طالب أول من تزوج هاشمية، فعلي كان هاشمي الأبوين، فأمه هاشمية وأبوه هاشمي. وأمه فاطمة أسد لما ولدته سمته أسد على اسم أبيها، هكذا يقال. فلما قدم أبو طالب من سفره ورأى قال اسمه علي، ولذلك في قصة خيبر لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية قال أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم يدوكون يخوضون هذه الليلة من يكون، حتى قال عمر رضي الله عنه ما وجدت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأن فيها بشارة أنه محبوب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أبعد الناس عن هذه القصة في ذلك اليوم هو علي، لأنه كان أرمد العين يشتكي وجعا في عينه، فما تصور الناس أن يكون عليا. قال أين علي بن أبي طالب؟ فجاء به عام خيبر سنة 7 من الهجرة، فلما جاء به قيل يا رسول الله يشتكي وجعا، فصلى الله عليه وسلم بصق في عينه فبرئ من وجعه، ثم أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك والحديث. فلما خرج مرحب، هذا مرحب رجل كان شجاعا من شجعان اليهود فارسا، خرج وقال أنا الذي سمتني أمي مرحبا كليث غابات، شاكي السلاح بطل مجرب إذ الحروب أقبلت تلهب. فخرج له محمد بن مسلمة فقاتله، ثم إن سيف محمد بن مسلمة رجع عليه فطعن نفسه فمات رضي الله عنه وارضاه من جراء الخطأ. ثم خرج له علي وقال مرحب مرة أخرى، أنا الذي سمتني أمي مرحب. قال قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب وأقبلت تلحب. فخرج له علي رضي الله عنه وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وحيدرة اسم من أسماء الأسد، فسمته أمه أول أمر حيدرة على اسم أبيها أسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. ثم إنه بارزه وقاتله رضي الله عنه. وقاتله علي،
2: كان شجاعا في المبارزة،
3: شجاعا قويا، وكان يعني بدينا رضي الله عنه وارضاه، وفيه صلع. وعلي قال بأنه يوم خيبر أخذ بابا نزعه من حصن واتقى به. جاء في الروايات أن ثمانية صعب عليهم أن يقوموا بحمل هذا الباب من شدة علي وقوته رضي الله عنه وارضاه. أما شجاعته فهذا ميدان فسيح، فهو شجاع من صباه، هو أول من أسلم من الصبيان وأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تضع عنده الأمانات، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إلا وضعها عند أمين آخر هو علي رضي الله عنه وأرضاه، وجعله يعني يقوم بعمل فدائي كما يقال اليوم، أنه يبيت على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوم هجرته. ترى الموقف صعب يا شيخ وائل، رجل يعلم بأن قريش تحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لتقوم بقتله، وينام على فراشه وهو صغير، ونهم على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت احتمالية أن يقتل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واردة. هذا من شجاعته رضي الله عنه.
2: وأيضا دكتور، هو الذي قتل عمرو بن ود العامري.
3: نعم هذا في الخندق.

0: فكان من علي أنه قتله رضي الله عنه، وهو الذي نزل فيه في قول الله تعالى: هو معه هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار في غزوة بدر، لما خرج هو ومن معه من الصحابة الثلاثة ومعمومته لقتال المشركين. فما نقوله هنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحد هذه الآية، الذين علي رضي الله عنه ورضاه هو أبو الحسن ويقال له أبو تراب، وكان يحب هذه المناداة،
1: وهذه لها قصة أيضا.
0: نعم، هو غضب من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ثم ذهب إلى المسجد ونام، لم يجده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالت خرج مغضبا فوجده في المسجد نائما، والتراب التصق يعني بجسمه وهو نائم، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. فكانت من أحب الكنى إليه والألقاب أن ينادى بها، وهو أبو الصبطين رضي الله عنه وأرضاه، فحسن والحسين هما صبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أيضا من الكنى التي ينادى بها. علي أمين، الأمانات بقيت عنده رضي الله عنه وأرضاه. علي شجاع رضي الله عنه، فإنه يخرج المبارزة وقاتل عمر، وقاتل مع عمر بن ود، وقاتل كذلك مرحب. وعلي رضي الله عنه وأرضاه حبه علامة الإيمان، فإنه قال رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده، إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وإن نشهد الله على محبة أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه، ونرجو أن نكون من أهل الإيمان. وعلي قال عنه عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني منزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فإن علي مولاه. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن علي على وجه الخصوص في أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وقال: لو أعطينا راية غدر يحب الله ورسوله. هذه الشهادات المتتالية لعلي بالفضل والمحبة
1: والمنزلة
0: العلية، وقوله: أنت مني منزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. علي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، فهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأقضاكم علي. ولا يختلف الصحابة أن أقضى الصحابة وأن أعلمهم بالقضاء هو علي رضي الله عنه وأرضاه. وذلك له في ذارة ترى أقوال علي الفقهية، فكثير منها وارد في القضاء، الديات، الجنايات، فهذا شيء كثير موجود في سيرته رضي الله عنه وأرضاه.
1: سنشير إليها دكتور، لكن أيضا دكتور أشرنا إلى يعني في سيرته أنه كان من الستة الذين يعني رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للخلافة بعده، فذهبت الخلافة إلى عثمان، ومن بعدها أيضا
0: نعم هو تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وحتى استشهد رضي الله عنه في رمضان في العام في سنة 40 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد مقتل عثمان واستشهاده عاد علي كان في بيته رضي الله عنه وأرضاه، فأخبر بجاءه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أبا الحسن، قد قتل عثمان ولا نرى أن رجل أحق بخلافة منك. فاعتذر رضي الله عنه عن الخلافة، فأبوا عليه وقالوا: أنت الأحق. فقال: إذن لا يكون الأمر سرا بيني وبينكم. فخرجوا إلى الناس وبايعه الناس، وهو الأمر الطبيعي، لأن عمر رضي الله عنه وارضاه استخلف ستة، ثلاثة تنازلوا، ثم إن عثمان دحام العوف فاضل بينه وبين علي، فبعد مقتل عثمان يبقى علي رضي الله عنه وارضاه. فأتى الناس يبايعونه ولم يتخلف أحد، وما ينسج حام من تخلف بعضهم عن مبايعة علي غير صحيح، فخرجوا وبايعوه جميعا، فكانت إجماعا. وذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يربع بعلي، يعني أنه هو رابع الخلفاء الراشدين، قال وأنه من وهو قال فهو أضل من حمار أهله. فعلي بن أبي طالب هو له منزلة علية، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة ثم يكون ملكا عضوضا،

0: إذن فخلافه هو خلافة خليفة، وبقاؤه بقاء خلافة. وكان رضي الله عنه وارضاه جرى بالعدل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حليما رضي الله عنه مقربا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عالما لفضلهم. وقعت في زمنه أمور وحوادث، لكن ذلك مما يعني المجال لا يقع له ولا يتسع لذكره، وله ربما مجال آخر لذكره. لكن أبا الحسن هو بإجماع المسلمين أنه هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رابع خلفاء الراشدين، وأن محبته سبيل أهل الإيمان، وأن بغضه هو شأن أهل النفاق. أراد ثلاث نفر أن يقتلوا أمراء المسلمين: رجل يقوم بقتل عمرو العاص، وعبد الرحمن ملجم يقوم بطعن علي رضي الله عنه وأرضاه، وثالث لمعاوية رضي الله عنه. فتآمروا على ذلك، فطعن معاوية رضي الله عنه وكان معاوية رضي الله عنه ضخم الجسم، فجاءت الطعنة في إليته ولم يعني يموت منها، أعطي دواء، وقال له الطبيب بأن هذا ربما يمنعه عن الولد، فكان هذه الطعنة لم يموت منها رضي الله عنه. وأما عمرو العاص فإنه لم يخرج ذلك اليوم للصلاة بالناس، وخرج خارجه فطعن خارجه، وهذا المثل مشهور: أردت عمرا وأراد الله خارجه، فطعن خارجه. وأما هذا أشقى القوم الذي قتل علي رضي الله عنه وارضاه في صلاة الفجر، وخارج رضي الله عنه وارضاه ينادي في الناس الخروج إلى الصلاة، فطعنه عبد الرحمن بن ملجم، وقام الحسن والحسين بقتله مباشرة. وهذا فيه دلالة من فعل الحسن والحسين، أن المعلومة أن القتل العمد الخير فيه الأولياء، ولا يحق لأحد الأولياء أن ينفرد بالقتل. فإذا قتل شخص ليس لبقية الأولياء أن يقوموا بالخصاص، لكن هنا الحسن والحسين قام مباشرة وقتل القاتل. وهذا العلم يقول لأنه قتل غيلة، ولما كان قتل غيلة كان حدا كما يقول ابن تيمية رحمه الله، فأخذه مباشرة وقتله وقام بقتله.
1: مستمعين الكرام، سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. حياكم الله دكتور مجددا، أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا بكم أستاذ وائل ومستمعين جميعا.
1: حياكم الله دكتور. في نصفنا أو فيما تبقى من هذه الحلقة، الجزء الأخير منها، نريد أن نشير إلى بعض الأقوال أو الآراء الفقهية لعلي رضي الله عنه.
0: علي رضي الله عنه وارضاه كما أسلفنا هو من أقضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أقضاهم، وله أقوال كثيرة في باب القضاء، في الصلب أن به الدية كاملة، والمستقر عند الفقهاء أن المنفعة ذهبت كاملة ففيها الدية كاملة، فالمنافع عند الفقهاء فيها الدية كاملة. فممكن لو أن رجلا يعني أذكر أحد القضاء أنه مرة حكم بثمان ديات،
1: أي
0: رجل يعني صدم، فذهبت منفعة التحكم بالبول والغائط ومنفعة المشي ومنفعة الجماع، فصار هذه أربع ديات وأضافوا لها ديات أخرى، فالمنفعة الصلب والمشي هذه دية، ما في الجسم منه أو البدن عضو واحد جاء عن علي رضي الله عنه وارضاه أقضية أنها دية كاملة كالذكري ونحو ذلك. لكن المسائل المشهورة في الطلاق مثلا، لما ذكرنا مسألة عثمان رضي الله عنه وارضاه في اللقاء السابق في طلاق السكران، هو نذكر مسألة الطلاق المكره، هل المرء إذا أكره على الطلاق يقع طلاقه؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره، خلافا لأهل الرأي الذين قالوا بأن طلاق المكره يقع وأنها مصيبة قد وقعت عليه فيقع. علي رضي الله عنه وارضاه لم يوقع طلاق المكره، فإذا أكره امرؤ على أن يطلق زوجته وكاره لذلك ليس راغبا فيه فإن طلاقه لا يقع. ومن المسائل اللطيفة مسألة دية المرأة، المرأة ديتها عن نصف من دية الرجل، لكن مشهور عند الفقهاء أن المرأة ديتها كدية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث راجعت إلى النصف. يعني إذا المرأة قطع منها الأصبع، الأصابع الآن أصابع الرجل 10 أصابع، والمرأة كذلك الأصابع 10 فيها 100 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل، فإذا قطع أصبع المرأة 10 من الإبل، أصبعان 20، 3 30، 4 40، المفترض
1: أيه.
0: لكن تعود 20
1: أيه.
0: لأن 30 دون الثلث
1: أيه. فالثلث أقصى، أقصى ما يكون،
0: أقصى ما يكون تساوي الرجل أيه. فإذا بلغت، إذا زادت عن الثلث
1: تعود إلى النصف،
0: تعود إلى النصف، هي تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث تعود إلى النصف. فقال رجل لراوي الحديث من التابعين، قاله لما عظمت مصيبتها قلت، قل عقلها، يعني الآن 3 أصابع
1: أيه.
0: 30 4 أصابع
1: 20
0: أيه. فقال تلك السنة يا ابن أخي. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. وروي عن علي رضي الله عنه وارضاه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل من أولها وضعف بعض العلماء هذا الحديث الأول
1: أيه.
0: فيكون هذا القول لم يكن مشهورا، هو رواية في مذهب الحنابلة، وذكره وقال بعض العلماء أن المرأة من أول أمرها على النصف من دية الرجل. فالأصبع 5 من الإبل، 12 3 15،
1: أيا كان،
0: أيا كان يعني أيه. من أولها. هذا القول مروي عن أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه، قول فيه وجاهة كذا، إذا نعتمد على صحة الحديث. كذلك من المسائل التي واردة عن مسألة تضمين الأجير المشترك، هذه مسائل تدل على سد الذرايا عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وعن مراعاتهم للمصالح والمفاسد. علي رضي الله عنه وارضاه ضمن الأجير المشترك. الفقهاء يقسمون الأجير إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص مثل الذي يعمل لك عملا الذي بالزمن،
1: مثل عمل محدد
0: بالزمن، يعني إيه؟ مثل السائق، الخادم، عندك عمل محدد لك أنت، يعني هذا أجير خاص. الأجير المشترك الذي يكون العقد معه على العمل، فهو يستقبل عمل من كل الناس. الآن أيه. الذي يغسل الثياب مثلا، المغسلة الثياب
1: أيه.
0: أنت تستأجره لغسل ثوبك،
1: والآخر والثاني
0: نعم فهو يستقبل مجموع الناس
1: أيه.
0: الثياب، الخياط مثلا تعطيه القماش وهذا وذاك والرابع، فهذا أجير مشترك. ورشة السيارات مثلا هو يستقبل السيارات،
1: أجير مشترك نعم.
0: نعم أجير مشترك. طيب الأصل في الأجير، هل يضمن إذا أفسد شيئا، المغسلة مثلا أعطي الثوب للمغسلة أو ليقوم بكيه
1: فأحرقه،
0: نعم فتمزق الثوب من أثر يعني الـ الـ الكي، هل يضمن صاحب المغسلة هذا الثوب؟ الأصل عند الفقهاء أن الأجير أن يده يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. فالسائق الخاص لا يضمن، لو تلف مثلا سائق السيارة لو تلف الإطار لا يضمن إلا إذا كان هو المتعدي، مع أنه سلك بالسيارة طريقا ولا يصلح
1: يتقصد،
0: نعم يعني سلك بطريق غير معد، فجاءت حجارة أو نحو حديد ونحو ذلك فأفسده، أو فرط يرى أمامه ما يفسد الإطار ولم يلتفت. لكن إن كان يقود بالطريقة الصحيحة ثم حصل أي تلف
1: لا يضمن،
0: لا يضمن. ومثل أقول في الخادمة لأن أجيرة خاصة. لكن إذا جئنا إلى الأجير المشترك، هذا الرجل الذي في المغسلة لم يتعدى ويستعمل شيء للكي غير مأذون به، ولم يفرط، لكن كان المكوى مثلا حار فأما وضعه احترق القماش مباشرة، على أصل أنه لا يضمن لأنه يده يد أمانة. لكن الوارد عن علي رضي الله عنه وارضاه تضمينه، وهذا وارد أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضمنوه؟ ضمنوه قالوا سدا للذريعة، لأن الأجير الخاص هو لا يعمل إلا لك فهو معك. الأجير المشترك لو لم نضمنه لتساهل في أموال الناس، يعني هذا صاحب المغسلة
1: يفسدها،
0: يعني يقوم بهذا العمل يستقبل أكثر من طاقته، فيستقبل أكثر من طاقته، هذا يحسن وهذا يفسد وهذا يصلح هذا لا يصلح، وربما أفسد أموال الناس. لكن إذا علم أنه يده يد ضمان فإنه يحفظ بذلك أموال الناس. من هنا ضمن علي رضي الله عنه وارضاه الأجير المشترك. كذلك من المسائل الخفية الشهيرة مسألة السنة التي تؤدى مع صلاة الجمعة. الجمعة ليس لها راتبة، لكن كم ركعة يتنفل بها بعد الجمعة؟ هل السنة تصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربع؟ الفقهاء بعضهم يقول ركعتين، حيث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين، بعضهم قال أربع، بعضهم قال ركعتين إذا كانت في البيت
1: وأربع في المسجد
0: لاختلاف الأحاديث. المنقوع عن علي رضي الله عنه وارضاه أن بعد الجمعة ست ركعات، وهذا قول عند بعض الفقهاء.
1: الركعتان والأربع،
0: نعم ركعتان والأربع، فيصبح المجموع ست ركعات نقلت عن علي رضي الله عنه وارضاه. كذلك من المسائل الفقهية الخلافية المشهورة مسألة الكفارات، كفارة اليمين. مسألة كفارة اليمين العدد 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، لكن هل لابد من التمليك أو يزال الإطعام؟ الأصل عند أكثر الفقهاء والمذهب المعتمد عند الحنابلة أيضا أن كفارات اليمين لابد أن تكون تمليكا. معنى تمليك أنك تقوم بأخذ مثلا الأرز أو الحب وتعطيه للفقير، والفقير هو يقوم بتصرف به، يطبخه اليوم يطبخه غدا يقسمه على أيام، لكن الإباحة أنك تدعوه إلى طعامك
1: أو تشتري له طعاما جاهزا مثلا.
0: يعني ممكن حتى هذا نوع تمليك، تمليك يعني هذا يكون تمليك طعام جاهز.
1: أيه.
0: الإباحة مثل الضيف، الآن الضيف إذا أتى المنزل
1: لا يملك الطعام،
0: لا يملك
1: يا
0: كل
1: ويأكل
0: ويصل. هل الضيف يحق له أن يأتي معه بأواني وإذا انتهى من العشاء يأمر أولاده وأن يقوموا بأخذ ما فضل؟ لا، إنما هو أبيح له أن يأكل. هل إذا أنا دعوت 10 مساكين وأكلوا عندي
1: هل يجزئ؟
0: هذا معناه هذا إباحة ليس تمليكا. الذي عليه كثير من الفقهاء منهم مذهب الحنابلة أنه لابد من التمليك. المنقول عن علي رضي الله عنه وارضاه الاجتزاء بالإطعام، وأنهم إذا غداهم وعشاهم، منقول عنهم ما يكفي وجبة واحدة. ابن المنذر في الأوسط يقول غداهم وعشاهم، المنقول عن علي. بعض الصحابة اكتفى بوجبة وإن كانت إباحة، يعني يغديهم أو يعشيهم. المنقوع عن علي رضي الله عنه غداهم وعشاهم. المهم عندنا في المسألة أنه جعل الإباحة وأن تدعوهم إلى طعامك أن هذا مجز ولا يشترط أن يكون تمليكا. وهذه مسائل ربما تكون يعني التي يحصل أن نذكرها وفيها نفع، وإلا فإن فقهه رضي الله عنه ورضاه كثير في القنوت والصلاة،
1: خصوصا فيما يتعلق بالقضاء، يعني
0: القضاء رضي الله عنه ورضاه والسياسة الشرعية. ولو فتح المرء أي مصنف فقهي أو كتاب من كتب مصنفاته وجد أقوالا كثيرة، وكما ذكرنا موسوعة فقه علي عثمان أبو بكر وعمر وعثمان، عندنا كذلك أيضا مؤلف كبير في مجلدين ضخمين موسوعة فقه علي رضي الله عنه وأرضاه.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد الجرايسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: شكرا لك صدواي المستمعين والمستمعات.
1: العفو، حياكم الله دكتور، شكرا جزيلا. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، وأيضا من الإخراج ماهر ناظرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 782 9395999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وحديثي إليكم هذا اليوم هو عن عمل من أعمال القلوب وأهمها، ألا وهو اليقين. فالعبد مفتقر إلى يقين راسخ يثبت به إيمانه حينما تعصف الشبهات المزلزلة، كما أن المؤمن بحاجة إلى يقين يحمله على البذل والتضحية والعمل وإيثار ما عند الله تعالى على هذه الدنيا الفانية. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. واليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. وقد خص الله سبحانه وتعالى أهله بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقد قال سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فاليقين روح أعمال القلوب، وهو حقيقة الصديقية، وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. وقد جاء عن بعض السلف قالوا: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وقد ذكر الله تعالى اليقين في كتابه العزيز في مواضع متعددة، فتارة يذكره صفة لأهل الإيمان كقوله: وبالآخرة هم يوقنون، وتارة يذكر أن أصحابهم منتفعون بالقرآن كما قال في قوله تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ويذكره تارة حكمة ربانية ومرتبة عالية يبلغها من يصطفي من عباده، فيقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ويقول الله جل وعلا: يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وتارة يذكره ثاني اثنين تنال بهم الإمامة في الدين، فيقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. وتارة يذم من لا يقين عنده، فيقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث صحيحة يبين فيها فضل اليقين ومنزلته وشرفه، كقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلال ينادي بالصلاة، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. فدل ذلك على أن اليقين سبب لدخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر ثم بكى فقال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. أما مراتب اليقين فهي ثلاثة: فعلم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين هو التصديق الكامل الجازم الذي لا تردد فيه، كعلمنا بالجنة بوجودها ونعيمها كما أخبرنا الله عنها عز وجل، فنعلم أنها دار المتقين وأنها مقر المؤمنين، فهذه مرتبة علم اليقين. ثم إذا كان اليوم الآخر ورأينا الجنة بأعيننا، فإن هذه مرتبة هي مرتبة عين اليقين. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. وهذه المرتبة مرتبة عين اليقين التي سألها إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم من ربه، فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كامل الإيمان راسخ اليقين، لا تردد عنده ولا اشتباه ولا ريب، ولكنه أراد أن ينتقل من مرتبة من مراتب اليقين إلى مرتبة أعلى منها. وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة حق اليقين، وهي مباشرة الشيء بالإحساس فعلا، فإذا دخل أهل الجنة الجنة كانوا بذلك قد بلغوا تلك المرتبة العالية. كيف الطريق إلى تحقيق اليقين، وكيف تحصيل أسبابه؟ كيف نسمو بأنفسنا إلى اليقين، وكيف نربي أنفسنا عليه ونرتقي بإيماننا إلى هذه المرتبة الشريفة العظيمة والمنزلة الرفيعة المنيفة؟ أعظم ذلك أن نعلم أن التوفيق والمواهب بيد الله عز وجل، فما على العبد إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصدق في الإقبال عليه، فيسأل ربه قائما وقاعدا أن يرزقه الإيمان الكامل واليقين الجازم الراسخ الذي لا يتزعزع مع مد الأسباب الموصلة إلى هذه المرتبة. ومن هذه الأسباب، من أول هذه الأسباب، العلم، فهو أول درجات اليقين وهو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأسباب دفع الواردات والخواطر وغير ذلك من الأمور المنافية لليقين ومجاهدة الشيطان. ومن هذه الأسباب العزم الجازم على العمل بمرضاة الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأسباب مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية. قال ابن القيم عليه رحمة الله: أصل التقوى مبانيه النهى وهم مباينة النفس، فعلى قدر مفارقة النفس وصلوا إلى اليقين. ومن هذه الأسباب مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية. ومن هذه الأسباب التفكر في الأدلة التي توصل إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى. أما ثمرات اليقين فهي كثيرة، فمتى ما غرست شجرة اليقين في القلب آتت أكلها كل حين بإذن ربها. فمن ثمار اليقين أنه إذا خالط قلب الإنسان أفاض على قلبه نورا وإشراقا يجد أثره في حياته. ومن ثمرات اليقين أنه يورث القلب الزهد في الدنيا وقصر الأمل، وأنه سبب الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة، وأنه سبب إلى القرب من الله جل وعلا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اليقين بالله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM، 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك،

0: من علامات صدق الرؤيا أن تتواطأ الرؤيا من عدد مثل رؤيا الأذان، فقد رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ورآه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكذلك رأى ليلة القدر في المنام عدد من الصحابة في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أن تتكرر الرؤيا للشخص نفسه، ولا سيما إذا كان صالحا معروفا بالصدق، أن تدل القرينة على صدقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، ثم حصل ذلك في الواقع في صلاة الفجر. أن يشهد الشرع لها بالاعتبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر، فتوفي من يومه. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
0: آية وعظة.

0: التنافس في الخير يحيي النفوس حياة المتقين ويبعثها إلى اللحاق بالصالحين. وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على المسارعة والمسابقة في الخيرات. يقول عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فهل لا سارعنا في الخيرات وسابقنا إليها؟ آية وعظة.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
2: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
4: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
6: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بالسلوى.
6: سلوى القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
6: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
7: سلوى القلوب.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأغسال الواجبة أربعة متفق عليها، وهي: الأول غسل الجنابة، الثاني غسل الطهارة من الحيض، الثالث غسل الطهارة من النفاس، الرابع تغسيل الميت. وأما الأغسال المختلف في وجوبها فهي: الأول غسل الجمعة، الثاني غسل إسلام الكافر. وأما الأغسال المستحبة فمتنوعة، ومنها غسل الإحرام، وغسل دخول مكة، والغسل لصلاة العيد، وغسل الإفاقة من الإغماء.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد. تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. هذه الحلقة يصحبني فيها خالد بلقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا. مستمعي الكرام، هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع يدل على سماحة هذا الدين وعلى عظمة هذا الإسلام الذي ننتمي إليه، ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعلني وإياكم من المسلمين. هذا الدين، أو هذه الحلقة، هي بعنوان كثرة طرق الخير. سنعرف في هذه الحلقة كم هذا الدين عظيم، وكم هي أبواب الخير المشرعة فيه، وكأن الشريعة تقول لكل إنسان ماذا تريد، هذا طريق يناسبك. مجموعة من التساؤلات والمحاور راح نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنة، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي. دعوني باسمكم جميعا أرحب به. شيخ محمد، هلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله وبياك.
2: كما ذكرت لك شيخ محمد، أن اليوم الحديث عن كثرة طرق الخير، فمن أي مكان تريد أن نبدأ؟
3: ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن الموضوع الذي ذكرته، كثرة طرق الخير، أيضا فيه شعب كثيرة جدا، فنحتاج إلى وقت طويل، لكن إن شاء الله نلخص ونكتفي ببعض الشيء عن بعضه، وأسأل الله يجعل في ذلك البركة للجميع،
2: وربما نعود للذي لم نذكره في حين آخر إن شاء
3: ربما
2: الله.
3: نعم، كان في ذهني آية وحديث، ولكن طرأ لي الآن حديث في صحيح البخاري سأذكره ثم أعرج على ما كان مزورا قبل ذلك.
2: جميل.
3: الحديث الذي طرأ في ذهني الآن هو حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو من طريق حسان بن عطية عن أبي كبشة. ذكرت الطريق لأني سأرجع إليها بعد قليل. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبرنا أن الإنسان يدخل الجنة بخصال كثيرة وأعمال كثيرة من أعمال الخير وخصال الخير، وهذه الخصال ليست فقط الصلاة والزكاة، نعم هذه منها ومن أشرفها ومن أهمها، لكن أيضا ربما يكون الإنسان عنده بعض الأخطاء، عنده بعض الذنوب، عنده بعض التساهل، فيعمل ببعض الأعمال التي ربما يظنها يسيرة وهي عند الله عظيمة، ويكون سبب دخول الجنة أنه عمل بهذه الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: هناك 40 خصلة، يعني 40 شيء، 40 عمل، من عمل بها رجاء ثوابها وتصديق موعودها، لابد أن يكون هناك إيمان، تصديق، احتساب. إيمانا كما في الأحاديث المشهورة، إيمانا واحتسابا، فنحن نصدق أن الله عز وجل وعدنا، ولأننا نصدق ونؤمن ونوقن نعمل ونرجو، فإذا حصل هناك تصديق ورجاء فإن المسألة قد اكتملت، والقبول من الله محقق بإذنه وفضله سبحانه وبحمده.
2: وهذا أيضا تدل على فضل الله، أنه أحيانا قد تكون عادات أنت كنت تفعلها، فتأتي الأحاديث توجهك أنقل هذه العادة بالتصديق
3: إلى عبادة، إلى عبادة ونية صالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هناك أعمال كثيرة، 40 عملا. ما هي يا رسول الله؟ قال أعلاها منيحة العنز.
2: أعلاها
3: بمعنى ما دون ذلك
2: أيسر، بسيطة.
3: أيسر منها ومع ذلك تدخل الجنة.
2: يا سبحان
3: طيب
2: الله.
3: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم منيحة العنز؟ لأنه شيء عندهم دارج، ولأنه شيء يعني محدد، فبإمكان الإنسان أن يقيس ما دونه
2: الحين الناس
3: من الدرجة.
2: منيحة العنز لازم نقوله مش المنيحة.
3: المنيحة العنز أنا أتوقع فعلا أن الناس ما يعرفونها، لكن أنا على يقين أني لو سألت واحد من كبار السن في طبقة والدي رحمه الله ووالدتي ووالدك رحمه الله ووالدتك مثلا، فإن
2: مألوفة عندهم،
3: فإنهم يعرفونها،
2: مألوفة جدا
3: معروفة،
2: ويحدثون دائما بقصصها.
3: طيب أنا الآن سأتقمص دور المقدم وأنت الضيف. ما هي منيحة العنز يا الشيخ طلال؟
2: يعني منيحة العنز اللي كانوا يحدثني يعني عن أنه جد أبو الوالد.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: كانوا ناس فقراء، فكانوا ناس من قرابتهم وجماعتهم عندهم غنم حلال، فلما يجي وقت الربيع زي كذا وتولد الماعز يعطون، يقول خذ يا عبيد ثنتين ثلاث
2: اجعلها للبن،
1: ايه تمنحوها وانتم كذا ويهتمون فيها.
2: يتمنحوها، هذه واضح انها مدروسه بشكل جيد. فعلا هذا يقول خذها يا فلان وتمنحها، بمعنى انك الان عندك
1: يعني تكافل اجتماعي.
2: اي نعم، عندك مجموعه من الـ من الـ من الـ من الماعز او الابل او البقر، وجارك لا يملك من ذلك
1: أو
2: شيء،
1: قريبك
2: او قريبك او واحد من الناس. فتقول يقول إذا جاء وقت الربيع والخصب وصارت
1: ما تكلف
2: لأنه لو حطها عنده في وقت غير الخصب والربيع تكلفه أصلا، لن يستطيع أن يعني يرعاها. لكن إذا كثر الخير ونبتت الأرض وازدانت الأمور
1: يبقى يخطي معها، بس يمشي معها.
2: نعم، يقول خلها عندك هذه ثنتين أو ثلاث أو أربع أو واحدة مثلا، فاجعلها عندك مدة الشتاء مثلا والربيع، واستفد من حليبها وكذا، وبعد عدة أشهر مثلا ترجع إلى صاحبها، فهي منحة في وقت محدد.
1: سبحان الله،
2: هذه كانت معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومعروفة إلى يوم الناس هذا.
1: صحيح،
2: يمكن الآن في آخر 20-30 سنة يمكن قلت، لكن عند آبائنا وأجدادنا معروفة جدا. قال تمنحها أو مثلا منح إياها أو ما أشبه ذلك.
1: الحين يظنون لا زال في بعض القرى لو رحنا حنجد هذه الأشياء.
2: نعم،
1: وهي جميلة. شوف يعني الرحمة التي بين بعضهم.
2: نعم،
1: يعني لا يبقى فلان جيعان ولا كذا.
2: نعم،
1: نعطيه متمنى.
2: نعم، هو الرحمة بين الناس هذه خصلة إنسانية.
1: الله،
2: عززها الإسلام، وكلما كان الناس أقرب إلى الفطرة كانت الرحمة موجودة عندهم. لذلك الآن أنا تذكرت كلمة، تعرف المفكر هذا المصري يسمونه فيلسوفا، وهو الحقيقة عنده علم في هذه المجالات، اللي هو عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى، من أشهر المفكرين في العصر والفلاسفة العرب. كان عنده كلمة مشهورة جدا اسمها التراحم والتعاقد.
1: والتعاقد،
2: اي نعم، يقول كنا في السابق عندنا تراحم والآن صار عندنا تعاقد. ذهبت كثير من مظاهر التراحم وحل التعاقد. وش تعطيني
1: وش أعطيك،
2: وش أعطيك هذا تعاقد، وش أستفيد منك وش تستفيد مني. في السابق يقول لا، ما كان كذا،
1: النفعية جاءت عندنا.
2: النفعية الآن طبعا النفعية لها أصول لا شك، يعني وفلسفات قديمة وتطرقت إلينا بسبب هذا الانفتاح الكبير.
1: هو يريد المعاني السامية العظيمة.
2: اي نعم، حتى عند الأوروبيين في السابق كان التراحم موجودا أكثر من الآن. الآن تلك البلاد كثير منها نفعية جدا، وبعض البلاد الشرقية حتى أكثر إغالا في هذا، بمعنى أن الإنسان لا يمكن، حتى ربما لو تقول لك كم الساعة يقول أصلا ليش تسألني، ليش تأخذ من وقتي، ليش تكلفني أني أنظر إلى ساعتي وأعطيك، أنا ما بيني وبينك أي نفع. أنا رأيت ذلك في بعض الشعوب ولن أسميها.
1: هذه الرحمة،
2: هذه الرحمة والذي كان يشير إليها المسيري رحمه الله. يقول التراحم كان شائعا، حل محله الآن التعاقد. ولا شك أن التراحم لا زال موجودا، لكن من الواضح أنه تلاشى إلى حد،
1: وينبغي أن يعود.
2: وينبغي أن يعود، نعم. فأقول إن هذا الحديث يدل على
1: أقل منيحة العنزة. إيه
2: نعم،
1: إيه نعم، إذا ما دونها في أشياء.
2: إيه نعم، ذكرت أنا طريق هذا إسناد هذا الحديث عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو. أحد رواة الحديث هو حسان بن عطية، يقول عددنا ما دون منيحة العنز. يقول نريد أن نستنبط،
1: سوى عصف ذهني،
2: عصف ذهني عشان نعرف ونستفيد عشان
1: ما هي
2: عشان إيه. نعم، يقول فبلغنا 15 خصلة، وفيه زيادة
1: ورسوق على 40.
2: إيه نعم. قال منها رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، وأشياء كثيرة جدا. لو أن الإنسان
1: استقصى
2: واهتم فإنه سيجد الطرق الموصلة إلى الجنة. مثل ما تفضلت يا شيخ طلال، مسألة كثرة طرق الخير، الله عز وجل سمى نفسه الكريم ووصف نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام. ولما علم الله عز وجل أن بعباده إليه حاجة وأنهم مفتقرون إليه لا غنى لهم عنه، يريدون فضله ويطمعون في عطائه ونواله ويرغبون في القرب في الزلفى منه، فتح لهم أبوابا كثيرة مشرعة ليدخلوا منها إلى فضله وإلى رحمته وإحسانه ورضوانه، وعددها سبحانه وبحمده ونوعها لئلا يمل هؤلاء المحبون. لو كانت الأعمال قليلة يمل الإنسان وربما يصعب عليه وكذا، وسهلها لكي لا يتثاقلوا فيحرموا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن الزكاة، فلما حدثهم عنها سأله الصحابة عن الإبل والخيل فأخبرهم بحقها وأجرها، ثم سألوه عن الحمر وهي الحمير أجلكم الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله علي في الحمر شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه قاعدة من الله تبارك وتعالى،
1: مثقال ذرة ستعطى.
2: وهذا الجواب تقعيد مفيد لمسألة عظيمة ذات شعب متكاثرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم للسائل أن الله عز وجل قد جعل على نفسه أن يعطي كل ذي حق حقه، فمن عمل صالحا فسوف يراه ومن عمل سيئا فسوف يراه وما ربك بظلام للعبيد. طبعا طرق الخير التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يعني بالغة الكثرة، من مثل مثلا حديث
1: مادام نبدأ مثل أطلع الفاصل وأسألك.
2: نعم سلمك.
1: فاصل يسير ثم نعود إليكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل. حياك الله شيخ محمد، احنا وقفنا عند الأمثلة وكثرة طرق الخير، أعطنا بعض الأمثلة، شوقنا، سهل علينا.
2: نسأل الله أن يرحمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يحسن نياتنا ويعيننا على العمل الصالح. آمين يا رب. اللهم صل وسلم على محمد. من أشهر ما في الذهن وما يذكر في مثل هذا المقام حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها. الموق هو الحذاء. فاستقت له. هي بغي.
1: إيش يعني بغي؟
2: نسأل الله العافية. زانية. متمرسة على البغاء. وليست مرة ولا مرتين، وإنما هي
1: إذا ما تسمون الآن بيعة الهوى.
2: أعوذ بالله. نعم. الله وضعها يعني وضعها من أسوأ الأوضاع،
1: بمعنى عند الناس هي لا يرون إلا سوادا فيها. لا يرون فيها يعني بصيص خير.
2: وحق لهم أن يروها بهذا. لكن العجيب أنه لما أرادت وجه الله تبارك وتعالى رحمت، وأرادت وجه الله فذهبت إلى البئر، لأن الكلب أكرمك الله لا يستطيع أن ينزل إلى البئر، فأخذت بحذائها شيئا من الماء. أي نعم. فسقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فغفر الله لها. سبحان الله. امرأة زانية معروفة بالبغاء عملت عملا صالحا أخلصت لله فيه فغفر الله ذنوبها. فما ظنكم، ما ظني وظنك، ما ظن المستمعين والمستمعات بمن رحم مؤمنا مسكينا ففرج عنه كربة، أو نفس عنه شيئا من الهم، أو قضى عنه الدين، أو أطعمه وسقاه. إذا كان إطعام الكلب أو إسقاء الكلب فيه كل هذا، فكيف بالمسلم؟ كيف بالمحتاج من أهلنا، من أقاربنا، ممن نعرف من المسلمين؟ هذا أعظم بكثير.
1: كيف هذه المرأة هي صح صدقت وأخلصت. نعم. ووقر في قلبها الرحمة فأعطيت ففاض عليه هذا الثواب. طب لو كان الإنسان التقي النقي وأيضا أخلص وعمل العمل الله، كيف ستكون الفيوض؟
2: نظن أنه سيكون أعظم وأعظم بفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا مثل هذا العمل الذي يعد يسيرا لكن أثره وفضل الله عز وجل على صاحبه كبير، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية موضحة: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لا أنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. غصن شجرة في طريق، أخذ من هذا الرجل يمكن دقيقة ولا أقل ولا أكثر، نحاه يريد أن يقي المسلمين شره، يريد أن يحصل على ثواب الله عز وجل،
1: لا يريد أن يؤذى أحد، هذه معناته رحمة كبيرة في قلبه.
2: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فأدخل الجنة.
1: الله.
2: نرجع إلى حديث من عمل بأربعين خصلة
1: يحط هذه معها.
2: نعم، هذا ربما تكون منها، بل هي منها،
1: وهي بسيطة جدا.
2: نعم، الرجل هذا الرجل وتلك المرأة البغي لم يتعامل مع مخلوق يعتريه الضعف والفقر والبخل، وإنما كانت معاملتهما مع خالق كريم عظيم يحب من عباده أن يتقربوا إليه بالأعمال ولو قلت لينميها لهم ويدخلهم بها جنات النعيم. هناك أعمال أريد أن نذكرها على عجالة، يمكن عندنا 10 دقائق
1: تقريبا
2: أو نحوها. مثلا، وهذه أنصح بها الشباب بالذات الذين يخرجون للبر مثلا
1: هذه الأيام.
2: أي نعم، هذه أيام مناسبة لذلك، وكذلك في الاستراحات وما أشبه ذلك، وهو التنافس على الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل
2: قال لأحد أصحابه: إني أراك تحب الغنم والبادية،
1: راعي بر
2: فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن للصلاة، فإنه لا يسمع مدى صوتك من إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة.
1: يا سلام.
2: فلذلك نتنافس نحن سواء على الأذان في مساجدنا أو في خروجنا للبر أو في أي مكان يؤذن فيه، أنا أكون أنا المبادر، لأن أجره عظيم وفضله عند الله كريم. من الأعمال التي أريد أن أشير إليها ما أدرك به الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه المنازل العالية في جنات النعيم. جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا فقال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام.
1: أرجى يعني أفضل عمل.
2: نعم،
1: في ظنك يا بلال.
2: شيء ترجو به،
1: تحس أنه هذا أفضل عمل في حياتك.
2: نعم. طيب، ليش سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله ليعلم الأمر الذي أوصله إلى أعالي الجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف أو دف نعليك بين يدي في الجنة.
1: يا سلام.
2: لما يعني كأنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موجودا في الجنة لما النبي صلى الله عليه وسلم أطلع عليها. فقال بلال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر مرة في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك ما كتب الله لي أن أصلي.
1: كيف يعني؟ أشرح لنا.
2: طيب، في رواية لابن خزيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. بلال رضي الله عنه وأرضاه كان معتادا على عمل صالح قرره النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة. كل ما توضأ، سواء توضأ لينام أو توضأ مثلا لأنه نقض وضوءه، ينبغي أو يستحب للإنسان كل من انتقض وضوءه أن يتوضأ، وليس ذلك بواجب وإنما هو مستحب. إذا توضأ الإنسان فإنه يستحب له أن يصلي ركعتي الوضوء
1: إذا أراد أن ينافس على ما عند بلال.
2: إذا كان يريد هذا الفضل الوارد في هذا الحديث.
1: لأنه ليس سهلا ترى أن يحافظ الإنسان على هذه الطريقة دائما في ليله ولا في نهاره.
2: هي ليست سهلة من ناحية،
1: عفوا، ليست صعبة لكن أيضا ليست سهلة.
2: إيه نعم، يعني هي المداومة، هي المداومة تحتاج. لكن ممكن نتلمس السبب الذي جعلها عظيمة عند الله عز وجل،
1: اللي هو مثلا
2: الذي هو أن هذا الإنسان متعلق دائما بالله.
1: يا سلام.
2: هذا ما يقول والله أذن أنا أروح أصلي، هذا ما يقول مثلا في رمضان أنا أهتم، لا، هذا كل وقته متعلق بالله. يقول كلما نقضت وضوئي توضأت، وكلما توضأت صليت ركعتين.
1: وإذا ندل على تعلق ممكن بالصلاة
2: أو أربع. إيه نعم، تعلق بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، دائما يحب مواضع السجود، يحب الصلاة، يحب الخير. فهذه لفتة أريد من نفسي، من إخواني، من أخواتي أن يعملوا بها. عسى الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا الأجر. كلما نقضت وضوءك فجدد، وكلما توضأت فصلي ركعتين أو أربعا أو أقل أو أكثر من أربع، فإنك إذا صليت ركعتين بعد كل وضوء يرجى لك أن تكون سابقا إلى الجنة، وليس من أهل الجنة فقط وإنما سابق إلى الجنة.
1: وهي عمل يسير سبحان الله.
2: نعم، شيء عظيم جدا. من الأشياء، من الأحاديث التي أيضا تذكر في هذا المجال وهو خاص بالرجال، أبي بن كعب رضي الله عنه حدثنا عن رجل قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، مع البعد
1: ما تفارق صلاة الجماعة
2: أبدا، دائما مع الجماعة. فقيل له يا فلان لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، رمضاء شدة الحر في الظهر مثلا، فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أنا مبسوط أني بعيد عن المسجد، مبسوط أني أتعب في المشوار. قال إني أريد أن يكتب الله لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي.
1: يا سلام.
2: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قد جمع الله لك ذلك كله، أخرجه مسلم. فالأجر ليس فقط في الذهاب من البيت إلى المسجد، وأنما حتى أيضا
1: العودة.
2: في العودة من المسجد إلى البيت فيه أجر كبير من الله تبارك وتعالى. من الأعمال التي ينبغي أن نهتم بها، أعمال أحيانا تكون واجبة على الإنسان بمقتضى الطبع والفطرة والعادة، ومع ذلك قد جعل الله عز وجل لصاحبها أوفر الثواب وأوفاه. من ذلك مثلا إنفاق الرجل على زوجته، على عياله، وكذلك إنفاق الزوجة أحيانا على بيتها. بعض الزوجات، بعض الأمهات
1: قائمة بالشؤون،
2: قائمة سواء قيام كامل أو جزئي،
1: صح.
2: فينبغي أن يحسن الإنسان النية، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا والله حديث عظيم أتمنى والله أن يحفظه الجميع وأن يستحضروه، قال دينار أنفقته في سبيل الله، يعني في الجهاد أعظم شيء، ودينار أنفقته في رقبة، اعتاق رقبة، وهذا أيضا عظيم، ودينار تصدقت به على مسكين، هذه ثلاثة دنانير، ودينار وهو الرابع أنفقته على أهلك، اشتريت به لهم طعاما أو شرابا
1: أو ما توسع به عليهم وتدبر به الفرع عليهم،
2: ودينار أنفقته على أهلك. قال صلى الله عليه وسلم أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
1: يا سلام.
2: فهذا هذه نعمة عظيمة جدا، أسأل الله يجعلنا من المحتسبين.
1: آمين.
2: الذين
1: آمين.
2: يستحضرون فضل الله في كل شيء.
1: آمين.
2: وأسأل الله ألا يضيع أعمالنا.
1: آمين.
2: وأن يجعل كل ما أنفقناه أنا وأنت والمستمع والمستمعة على أهلنا أن يجعله في ميزان حسناتنا.
1: آمين.
2: اللهم اجعلنا كذلك حتى لو غفلنا أو كسلنا، وأنت أرحم الراحمين، سبحان الله وبحمده. فهذه إشارات إلى الأعمال الصالحة التي تبلغ الإنسان الجنة. وهناك أيضا أحاديث كثيرة لكني لا أدري عن وقتي.
1: وقتنا أزف ما شاء الله، وكأنك تعرف أن قاربنا على النهاية. فشكر لك الشيخ محمد على هذه الحلقة وعلى فتح هذه النوافذ للناس.
2: الله يبارك فيك وجزاك بالخير. وأنصح الحقيقة في ختام هذه الحلقة بقراءة الكتب التي فيها فضائل الأعمال.
1: يا سلام.
2: وسأذكر كتابين اثنين أو ثلاثة. رياض الصالحين للنووي، هذا ما شاء الله، هذه خلاصة عظيمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المتجر الرابح للدمياطي، وأنصح بكتاب اسمه صحيح المتجر الرابح وليس المتجر الرابح نفسه، لأن فيه الصحيح والضعيف. والثالث الترغيب والترهيب للمنذري، هذا مليء بالأحاديث العظيمة التي فيها الأجر والثواب والخير العظيم. وقد أتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إذا هذا الكتاب فجعله في ثلاثة مجلدات، المجلدان الأولان للأحاديث الصحيحة والمجلد الأخير للأحاديث الضعيفة. فأنت إذا قرأت في الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الشيخ الألباني من كتاب المنذري فقد أدركت خيرا كثيرا، وعليك يا أخي وأختي بالنشر وبث هذا العلم، وأسأل الله عز وجل للجميع القبول والتوفيق.
1: شكر الله لك شيخ محمد. أيضا الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم،
0: إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الجنود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. عن سعيد بن المسيب أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: خرج وجه هاهنا. قال: فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. قال: فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. قال: ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال: فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. قال: وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: فجئت فقلت: أدخل، ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال: فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها المستمعون الكرام لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده، أخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتوا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، وقال: كلوا. وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا واروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. رواه مسلم. وعن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ، يمتخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما هو إلا الجوع. رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح، وابن حبان في صحيحه. الخصاصة هي الفاقة والجوع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العتيق،
3: حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر
1: مجالس مدارسة القرآن الكريم من خير ما يوصى به في شهر رمضان المبارك. ثبت في الصحيح أن جبريل كان يفعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمساجد والبيوت ميدان لعقد هذه المجالس التي حقا سيكون لها الأثر المبارك.
2: الكسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. متفق عليه.
1: تحية المسجد هي خاصة بالمسجد وليست شاملة للمصليات المؤقتة، فالمسجد هو المكان المتخذ للصلوات الخمس بصفة دائمة، وأما مصليات العمل والدراسة والمؤقتة التي يصلى فيها صلاة أو صلاتان فلا ينطبق عليها تعريف المسجد. وتحية المسجد ركعتان تصليان في كل وقت، واستثنى بعض العلماء وقت طلوع الشمس ووقت استوائها وسط السماء ووقت غروبها، وهي أوقات قصيرة يسيرة، فتصلى تحية المسجد في أوقات النهي غير المغلظة. وتحية المسجد لا يصليها خطيب الجمعة إذا دخل للخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يصليها من دخل وقد أقيمت الصلاة أو بدأت. وتحية المسجد الحرام هي الطواف لمن أراد الطواف، فيبدأ بالطواف فإذا فرغ منه صلى ركعتي الطواف، أما من لم يرد الطواف فإنه يحييه كسائر المساجد بركعتين. وتحية المسجد ركعتان، فلو أن شخصا لم يوتر فدخل مسجدا وصلى ركعة الوتر فلا تجزئ عن تحية المسجد، وكذلك صلاة الجنازة لا تجزئ عن تحية المسجد لأنها ليست ركعتين. والداخل للمسجد لا يريد المكث كمن يريد أخذ شيء منه، لا تلزمه تحية المسجد. ومن تكرر دخوله للمسجد كالمؤذن ومنظف المسجد والعامل فيه فإنه يكفيه تحية المسجد في دخوله الأول، ومن خرج من المسجد بنية الرجوع إليه قريبا فلا تلزمه تحية المسجد، لكن لو طال الفصل ورجع يشرع له تحية المسجد. إذا دخل المسجد وجلس وطال الفصل فقد أساء، ولا ينفعه أداؤها بعد جلوس طويل عرفا، لكن لو جلس مدة يسيرة ناسيا أو جاهلا ثم تذكر أو عرف فإنه يقوم ويصلي. إذا دخل المسجد أثناء خطبة الجمعة فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين، وليس من السنة في شيء تأخير تحية المسجد إلى ما بين الخطبتين لمن دخل قبل ذلك، والوقت لا يتسع لهما أصلا. وإذا دخل المسجد في آخر خطبة الجمعة وستقام الصلاة فله أن يقف ولا يصلي تحية المسجد.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. متفق عليه. قوله طرقه وفاطمة أي أتاهما ليلا، وقوله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا أي إذا شاء أن يوقظنا أيقظنا.
1: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه.
2: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم. تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك. قال: أو قال علي. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهوات جمع لهات، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك. وقوله فما زلت أعرفها أي العلامة، كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره.

رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس، رب الناس اشفه، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب الباس، رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر: فدعا له وقال: وأنت الشافي. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس، رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفسي بيده، إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، فاعفوا يعزكم الله، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. الحديث رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم من طريقين، قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا: كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. رواه أحمد والطبراني والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

تنتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر

وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.

0: بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر له من سورة الحجر.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ، وقد تلا ما تيسر له من سورة الحجر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، كانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظل

الماء وفي الرمضاء، فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: فتوجعت له فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء وهوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعاه، فقال له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو أجر الأثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما احتسبت. رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ورواه ابن ماجه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلا أنه قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين.

فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

المغيرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم.

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا

والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين،

ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.

أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشر

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. تردى أي رمى بنفسه من الجبل أو غيره فهلك، ويتوجأ بها أي يضرب بها نفسه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار. رواه البخاري. وعن الحسن البصري قال: حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا منه حديثا، وما نخاف أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدر عبدي بنفسه، فحرمت عليه الجنة. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره بأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات فيها. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بي الطور وكتاب مسطور. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر، فتوفي من يومه. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح. فإن

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال:

0: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة كانت تلقط القذى من المسجد فتوفيت، فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بدفنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات لكم ميت فآذنوني. وصلى عليها وقال: إني رأيتها في الجنة تلقط القذى من المسجد. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن أبي قرصافة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبن المساجد وأخرج القمامة منها، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وهذه المساجد التي تبنى في الطريق؟ قال: نعم، وإخراج القمامة منها مهور الحور العين. رواه الطبراني في الكبير. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث صحيح. وروي عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمعة. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. وعن ابن سيرين رضي الله عنه أو غيره قال: سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسجد فأسكته وانتهره وقال: قد نهينا عن هذا. رواه الطبراني في الكبير. وعن مولى لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين أنا مع أبي سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد، فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها في بعض، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي سعيد فقال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: الصبر في قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام من أول الدروس، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدرس وهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه ويفت ذلك في عضده. فقال له في أول الدعوة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم لأنه فر وترك فارق قومه وذهب وركب السفينة، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. ولذلك فدرس الصبر أيها الدعاء هو الدرس الأول لكل داعية يسلك طريق الدعوة إلى الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فإنه قد عوتب على استعجاله عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، وقصته شهيرة مع الحوت. ما هي تفاصيلها؟ ماذا حدث معه؟ ما سبب هذه القصة أصلا؟ سنعرف هذه التفاصيل مع فضيلة الدكتور المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور حذيفة، وأهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذو النون؟
0: نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه وهو في مرحلة البحث عن من ينصره، يعني أيس من أهل مكة، فصعد إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام،
1: منطقة جبلية قرب مكة.
0: نعم، منطقة الطائف منطقة معروفة جبلية بجانب مكة، فعرض على أهل الطائف دعوته وأنه قد بعث لكي يدعو الناس إلى التوحيد، فكذبوه وطردوه.
1: نعم.
0: أبناء عبد ياليل بن كلال ومن معهم، فطردوه وأغروا به سفهاءهم، فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة.
1: الله أكبر.
0: حتى أدموا عقب النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه وخرج من الطائف. وبينما هو يعني خارج من الطائف، رأى غلاما في بستان على الطريق وقد أدركه العطش والجوع، فمال إلى هذا البستان أراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام. ثم
1: معروف هذا البستان في تلك المناطق،
0: يعني يعرفونه ويذكرون أثاره لحد الآن. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: هذه بلدة أخي يونس العبد الصالح.
1: سبحان الله.
0: يونس ابن متى.
1: جميل.
0: أول شيء فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علم بيونس بن متى في بداية الدعوة، يعني قد أوحى الله إليه. فاستغرب هذا الغلام عداس.
1: أين تقع نينوى فضل الدكتور؟
0: تقع نينوى اليوم هي في شمال العراق.
1: شمال يعني العراق.
0: نعم، هي تعتبر قريبة من الموصل.
1: نفسها الآن ما تسمى. نعم، نينوى.
0: هي نفسها نينوى، هي منطقة الموصل ومنطقة قريبة منها، هي منها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام.
1: ملاحظ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ما يسمى من الشرق الأوسط، يعني من بلاد الشام، من
0: كلهم
1: الحجاز، من يعني
0: صدقت
1: بالعراق.
0: صدقت. ومن اليمن، يعني هود عليه الصلاة والسلام. صدقت. هذول الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25 فقط. يعني تجد منهم صالح، نوح، إبراهيم وذرية إبراهيم، كلهم من الشرق الأوسط، يعني أو من البلاد العربية. فيونس عليه الصلاة والسلام كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الفتى
1: عداس
0: كيف عرف هذا الرجل؟ من يعرف يونس بن متى؟ مليل اللي يعرفه
1: في تلك المنطقة، لا أحد يذكره، يعني يقول لهم أنا من نينوى.
0: نعم. فقال: أنا نبي مثله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعداس، يقول: أنا نبي مثله.
1: الله أكبر.
0: فيقال أنه أسلم عداس، وكان ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن
1: وكب عليه على يديه وقدميه.
0: نعم، أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله الله إلى قومه هؤلاء، إلى أهل نينوى، وذكر الله لنا طرفا من قصته في القرآن الكريم. في سورة اسمها سورة يونس ذكر الله فيها طرفا من قصته. في سورة الصافات فصل الله في قصته، يعني في سورة الصافات يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين.
1: قد يخطر بالبال أنه رجل صالح وكذا، لا، هو مرسل
0: ممتاز. إذ أبق إلى الفلك المشحون.
1: أبق، ما معنى أبق؟
0: أبقى بمعنى فر وهرب، لكن لا تستخدم الأبقى إلا في حق العبد الذي فر من سيده.
1: عبد آبق،
0: ولذلك يقولون عبد آبق. فالله وصف يونس عليه الصلاة والسلام بأنه أبق،
1: نعم،
0: لأنه كان في موقف فر فيه من دعوة قومه. لذلك هناك مسألة يا دكتور، هل يونس عليه الصلاة والسلام قد كلفه الله بالنبوة قبل أن يرمى في البحر ويلتقمه الحوت، أو قبل أو بعد ذلك؟
1: هل هناك خلاف في هذا الأمر؟
0: في خلاف، نعم. منهم من يقول أنه قد بعث أو قد كلف بالنبوة قبل التقام الحوت،
1: وهذا يعني هذا الظاهر، لأنه لا يسمى آبق إذا لم يكلف أصلا.
0: بالضبط بالضبط، أحسنت. ولذلك أيضا هو كان صالحا، كان، لكنه ماذا حدث؟ كأنه تضايق عليه الصلاة والسلام من عدم استجابة قومه
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فتضايق ولم يصبر.
1: مكث فيهم كثيرا أم كذبوه بشدة؟
0: لم يصلنا يعني تفاصيل في ذلك، لكن واضح أنه لم يصبر على دعوة قومه لما كذبوه، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا لقومه، فظن أن لن نقدر عليه.
1: الله أكبر،
0: يعني أن لن نضيق عليه بعد تركه للدعوة. فشاء الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الصافات هنا، إذ أبق إلى الفلك المشحون، جاء يونس وركب البحر مع أناس في سفينة مملوءة، فلما توسطوا في البحر
1: مشحون، الظاهر أنه ممتلئة جدا،
0: أحسنت، يعني ممتلئة، فلك مشحون، قال الله
1: زحام،
0: فساهم فكان من المدحضين، يعني لما شافوا السفينة تكاد تغرق فقالوا لابد أن نعمل قرعة، والذي تأتي عليه القرعة سنرميه من السفينة حتى نتخفف.
1: أنا سمعت هنا فضيل الدكتور أنهم قالوا بيننا عبد آبق وسنجري، ولا لا ليس لها علاقة؟
0: هذه رواية إسرائيلية، لكن الصحيح أنه وقع عليه، وهذا من الابتلاء، لما وضعوا القرعة مرة يعني وقعت عليه
1: خرج اسمه،
0: فشاء يعني حملوها.
1: حتى سمعنا الظاهر أيضا إسرائيليات أكثر من مرة كرروها يقولون هذا رجل صالح اتركوه،
0: ربنا،
1: ثلاث مرات واسمه يخرج.
0: هذه الرواية إسرائيلية، صدقت. لكن الآية
1: يبدو أن عقولنا مشحونة بالإسرائيليات.
0: طبعا طبعا في هذه القصص، نعم صدقت. قال الله فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع مع من اقترع في السفينة، فكان من المدحضين، يعني وقعت عليه القرعة ليرموه من السفينة.
1: الله أكبر،
0: فألقوه في السفينة،
1: هرب، لم يجدي هذا الهروب.
0: انظر والله، هذا معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، وليس معنى الآية فظن أننا لن نستطيع أن نعيده أو أن لن نقدر عليه من القدرة، لا، وإنما نقدر عليه نضيق عليه من التقدير. نعم، كما في قوله في سورة الفجر، فأما إذا ما ابتلاه ربه
1: فقدر عليه رزقه،
0: يعني ضيقه.
1: نعم،
0: نعم. قال الله سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني رموه من السفينة الحوت جاهز، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الحوت، فالتقم سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام دون أن يمسه بأذى، التقمه ولم يقل أكله، يعني التقمه دون مضغ،
1: ابتلعه.
0: والحوت يعني ضخم جدا، يبدو أن في داخل الحوت يعني مغارة، وبقي فيها يونس عليه الصلاة والسلام وغاص به الحوت في البحر.
1: الله أكبر،
0: حتى أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو في جوف الحوت. ولذلك في الرواية أنه يقول صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له، رواه أحمد والترمذي والنسائي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى الطائف بعد أن فقد الأمل في قريش، فمر في من ضمن عودته على عداس في البستان،
1: نعم،
0: فكان من الآيات التي نزلت في سورة القلم في تلك الحادثة ولا تكن كصاحب الحوت، قال فاصبر يا محمد، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم، ولذلك
1: هو غاضب،
0: نعم، وهو مكظوم يعني وهو غاضب حانق، نعم، فالتقمه الحوت وهو مليم. لاحظ أنه سماه في القرآن صاحب الحوت، وسماه ذا النون، يعني النون هو الحوت أيضا، وسماه يونس، فهو في القرآن الكريم في أربع مواضع سمي يونس، والبقية سمي صاحب الحوت ذا النون. فلما يعني نزلت هذه الآية ظن بعض الصحابة أنه يجوز لهم أن يفضلوا النبي على يونس، يقولون يعني محمد خير من يونس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن التفضيل بين الأنبياء حق من خالص لله سبحانه وتعالى. لا يجوز التفضيل بين الأنبياء إلا بالنص الشرعي. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأيضا هو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع باب المفاضلة بين الأنبياء دون أدلة. ولذلك أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه في بداية الدعوة: لا تكن كصاحب الحوت في الاستعجال، ولا تكن كصاحب الحوت في عدم الصبر على الدعوة وعلى قومه حتى تؤتي ثمارها. يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا كما في سورة الأنبياء، وكما قلنا في قصته أنه ركب البحر وألقوه في السفينة لما زاد العدد فالتقمه الحوت. هنا عندما التقمه الحوت يقال أن الله أوحى إلى الحوت أن لا يقطع له على لحما ولا يكسر له عظما، ولذلك بقي في بطن الحوت، لبث في بطنه، واللبث هو المقام يعني المتوسط أو الطويل، فلبث في بطنه. لولا الله يقول لولا أنه كان من المسبحين، إشارة إلى أنه كان كثير التسبيح كثير العبادة، كان أواه عليه الصلاة والسلام منيبا، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
1: الله أكبر،
0: سبحان الله. لاحظ يعني أنه يبعث من بطن الحوت.
1: الله أكبر.
0: لكنه كان مسبحا يونس عليه الصلاة والسلام، ولذلك في بعض الروايات أنه سمع الملائكة تسبيح يونس فقالوا: صوت معروف من عبد معروف من مكان غير معروف، يعني من بطن الحوت. فقال الله تعالى: هذا عبدي يونس، وذكر لهم قصته أنه قد أمر الحوت فالتقمه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى بسبب تسبيح. ولذلك لعلنا إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة الفوائد من قصة يونس عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، وهو جانب الإكثار من الذكر والتسبيح، وكيف أن التسبيح عندما كان يداوم عليه في وقت السعة نفعه الله به في وقت الضيق.
1: سبحان الله. نعم. عندنا موضوع أيضا كيف خرج من بطن الحوت وكذا، إن شاء الله نأخذها بعد فاصل قصير.
0: نعم، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يونس صاحب الحوت صاحب ذنون أيضا عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فضيل الدكتور، وصلنا عندما كان يسبح في بطن الحوت وأكثر من تسبيح.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى وصله هذا الدعاء واستجاب دعاءه.
0: أحسنت. نعم، لما يعني الله سبحانه وتعالى دعا يونس عليه الصلاة والسلام، وذكر لنا الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي دعا به يونس في بطن الحوت.
1: نعم.
0: وانظر إلى القصص القرآني أنه يروي أشياء وأحداث لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله. يعني فقد ذكر لنا هذه الحادثة التي وقعت تحت البحر في بطن الحوت في زمن لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع به. قال الله في سورة الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: الله أكبر.
0: هذه الدعوة التي دعا بها يونس في بطن الحوت.
1: جميل.
0: قال الله: فاستجبنا له، وأمر الحوت فألقاه على شاطئ البحر. قال: فنبذ بالعراء وهو مذموم، فنبذ بالعراء وهو سقيم، عفوا وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطين هو نوع من الشجر أشبه ما يكون اليوم بالدباء. بالدباء يعني هذا الذي يؤكل.
1: نعم.
0: نوع من الطعام، لكن شجرة الدباء ضخمة، استظل بظلها وأكل منها عليه الصلاة والسلام فرجعت إليه الحياة.
1: نوع من القرع.
0: نعم، والقرع. نعم، نعم. أحسنت. والروح. ثم أن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحادثة يعني
1: هنا يذكرون أن ورقها كان كبير وغطى على جسده،
0: هذا صحيح،
1: يعني أنه كان طري من أجل أن لا تأتي الحشرات، هذا وارد؟
0: يعني هذا وارد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يختر ولم ينص على هذه الشجرة إلا لحكمة. نعم، هكذا الذي يبدو أنه أنبتنا عليه شجرة من يقطين، ثم لما تعافى ورجعت إليه صحته رجع إلى قومه داعية لهم. الله سبحانه وتعالى لاحظ في القرآن الكريم، ذكرنا نحن قصة عاد، وذكرنا قصة هود، وذكرنا قصة.
1: قبل أن نتقف الدكتور هنا موضوع اليقطين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء.
0: صحيح.
1: فهل هي نفسها أم غيرها؟
0: الذي يبدو أنها نفسها.
1: نفسها.
0: نبدو هذه اليقطين يعني نبتة معروفة وفاكهة معروفة، تعتبر من مثل القرع ومن طائفة القرع والكوسة يعني هذه النباتات التي تعمل اليوم ولا زالوا الناس يستخدمونها. لكن قد تكون والله أعلم تلك النبتة التي أنبتها الله على يونس ضخمة، ولا شك أنها يعني نبتت بأمر رباني وبطريقة يبدو سريعة، حتى يعني تكون كرامة ومعجزة ليونس عليه الصلاة والسلام. هنا في قصة يونس يا دكتور، في سورة يونس الله سبحانه وتعالى ذكر لنا لفتة في قصة يونس، وهي أنه هو طبعا خرج من قومه مغاضبا، صح؟
1: نعم.
0: فابتلي بهذا الابتلاء وظن قومه أنه قد هلك، لكن الله أعاد له الحياة وأخرجه سالما من بطن الحوت، وخرج إلى شاطئ البحر. فلما عادت إليه عافيته وصحته رجع إلى قومه مرة أخرى. فالله ذكر لنا يعني قصة تعتبر نادرة في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أن يأتي رسول يدعو قومه فيكذبوه.
1: دائما تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب،
0: تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب. يونس كان استثناء،
1: سبحان الله.
0: نعم، فقد أرسله الله إلى قومه، فلما هددهم بالعذاب آمنوا،
1: سبحان الله.
0: نعم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها،
1: سبحان الله،
0: إلا قوم يونس. يعني لا، يعني معنى الآية أنه لم يكن هناك قرية كفرت بالله ويعني وأسلمت بعد أن رأت العذاب أبدا، كلهم بعد أن يعني عمهم العذاب وأهلكهم. عاد وثمود وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم كل هؤلاء الأقوام عمهم العذاب وأهلكهم به، إلا قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: فمتعناهم إلى حين.
1: جميل.
0: قال الله: يعني أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فكان هذا استثناء في تاريخ الرسل كلهم،
1: سبحان
0: قوم
1: الله.
0: يونس. والله، والذي يبدو لي والله أعلم يا دكتور أيضا، أن من أسباب استجابتهم ما وقع له. قصته كانت عجيبة، أنه قد وقع في البحر،
1: رأوا بعينهم.
0: نعم، وقع في البحر والتقمه الحوت ثم رجع مرة أخرى إلى الحياة، هذا عجيب. فلما أخبرهم بالقصة وكرر عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد استجابوا له ومتعوا، كما أخبرنا أنهم كان عددهم 100,000 أو أكثر من 100,000. هذه القصة دكتور خلاصتها التي يمكن أن نستخلصها: عدم الاستعجال في الدعوة والصبر.
1: جميل.
0: وقد نزلت هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم في أول الدعوة إلى الله. الله يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحبه.
1: فعلا عندنا بعض الجماعات الإسلامية مع الأسف يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية، بل يعيدوا الخلافة كلها بأشهر.
0: حسنت.
1: بينما أنبياء الله بقوا عشرات السنوات تربية وتعليم ودعوة وابتلاء وصبر.
0: دائما
1: يعني التدرج، لا يؤمنون بالتدرج.
0: يعني خلاصة ما يمكن أن نقوله يا دكتور في قصص الأنبياء أنها تعلمنا الصبر، تعلمنا طول النفس، والتربية خاصة، التربية هي من أحوج الأشياء إلى الصبر وطول النفس. تربية الأبناء تحتاج إلى صبر،
1: صحيح.
0: تربية الطلاب تحتاج إلى صبر،
1: نعم.
0: تربية الأتباع، تربية الأمم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد أن الصبر يعني قاسم مشترك بين الأنبياء. الصبر على الدعوة، الصبر على البلاء، الصبر على التربية، الصبر على قدر الله وعلى أوامر الله في صور كثيرة.
1: نعم.
0: فيونس عليه الصلاة والسلام هنا كان نموذجا لذلك النبي الصاب الذي استعجل في دعوته في البداية لما رأى الناس لا يستجيبون له، فتركهم وخرج مغاضبا من قومه، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء والتقمه الحوت وهو مليم. يعني معناه، معنى الآية: فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني وهو مستحق للوم على خروجه ومغاضبته، وأنه كان ينبغي على مثله وهو النبي المرسل أن يكون أكثر صبرا وأكثر صمودا.
1: جميل.
0: ولذلك جاء هذا الدرس للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته: يا محمد اصبر ولا تستعجل.
1: جميل.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الدرس بدأ يعني يفهم الدرس ويصبر ويأمر بالصبر، ويقول: لم أمر بعد بالهجرة، لم يهاجر حتى أمر، لم يقاتل حتى أمر عليه الصلاة والسلام. وكان يعيب، يعني يعتب على أصحابه رضي الله عنهم عندما يستعجلونه، فيقول: اصبروا فوالله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم.
1: جميل.
0: ولكنكم قوم تستعجلون.
1: صحيح.
0: عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني من فوائد قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لك أنها من القصص المختصرة التي وردت في القرآن الكريم موجزة، وليست يعني من القصص المفصلة التي وردت فيها تفاصيل كثيرة. لكن خلاصة يعني هذه يعني القصة العظيمة هي ما ذكرت لك من يعني عدم الاستعجال في الدعوة. وأيضا هناك نقطة مهمة دكتور حذيفة في مثل قصة يونس. يعني قصة يونس كما قلت لك مختصرة في القرآن، تأتي الروايات الإسرائيلية وتفصل فيها بكلام لا دليل عليه. فتأتي كتب التفسير وتنقل هذه الروايات. نحن نقول لو لم نخرج من دروسنا هنا في قصص الأنبياء إلا بهذه النقطة، وهي نحن نقتصر يا إخوان في قصص الأنبياء على ما ثبت وصح.
1: جميل.
0: ولا نطلق لأنفسنا ولخيالنا العنان حتى نملأ الفراغات. لا، فإنما ذكر لنا في القرآن الكريم فيه كفاية، وهو الذي تقوم تتعلق به العبرة يا دكتور حذيفة. جميل. يعني الآن مثلا قصة يونس، ما اسم قومهم الذي أرسل إليهم؟ لا نعلم. المنطقة بالتحديد لا نعلم. هل كان لديه زوجة وأولاد؟ الله أعلم. كل هذه التفاصيل لا تهمنا. جميل. لكن الذي يهمنا أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام، أنه يعني أمر بأن لا يستعجل، وأنه عليه الصلاة والسلام رجع وأناب واستغفر، وأن الله قد قبل توبته ورجع إلى قومه فدعاهم فاستجابوا له، وأنهم يعتبرون استثناء بين الأمم، أنهم أمة يعني يحق عليها العذاب، ثم لما رأوا العذاب آمنوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف في مواضع من قصص الأنبياء قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الإنابة، يرى التوبة، يرى الرجوع إليه من الناس.
1: جميل.
0: إذا حتى ولو كان العذاب قد حق عليهم واستحقوا.
1: صحيح. نعم. عندنا سيدنا ذو الكفل عليه الصلاة والسلام له صلة بسيدنا يونس، ماذا نعرف عنه؟
0: يعني بعضهم يذكر أنه كان يعني قريب عهد به، أنه كان يعني، وذلك لأنه قد ذكر معه في القرآن الكريم في بعض المواضع. لكن ليس هناك روايات دكتور يعني تربط بينهما ربطا يعني نستطيع أن نقطع به.
1: أنه ابن سيدنا يونس،
0: بعضهم ينسبه
1: ابن أيوب.
0: نعم، بعضهم ينسبهم إليه، وبعضهم يعني لم يعني يفصل تفصيلا فيه. يعني ذو الكفل يعتبر من أقل الأنبياء تفصيلا في القرآن الكريم.
1: جميل.
0: نعم، وإلياس.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني كانت رحلة ماتعة مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أفضل البشر فعلا. أغنيتم ما شاء الله معلومات وفوائد صراحة، استفدنا كثيرا.
0: جزاكم الله خير دكتور،
1: وممتعة.
0: أسأل الله أن ننفع بها.
1: آمين آمين، إن شاء الله نراكم في برامج جديدة نستفيد من علمكم.
0: نسعد
1: ما شاء الله.
0: نسعد بك دكتور حذيفة،
1: متخصص بالقرآن الكريم ما شاء الله عليكم.
0: بارك الله فيك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في برامج جديدة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والعذاب لم يحدث ذلك إلا في قصة يونس. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولذلك ينبغي عليك أيها الداعية ألا تيأس من استجابة المدعوين أبدا، مهما كانت عتوهم ومهما كان تكذيبهم. وليكن يونس عليه الصلاة والسلام قدوتك في هذا الصبر وفي هذا النجاح الذي تحقق له مع قومه عليه الصلاة والسلام.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. الكسب
1: الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله مع الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لعلي أستأذنك شيخ صالح بأخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا، وهذا السائل الذي يقول: انتهى شهر رمضان المبارك، وهو من مواسم الطاعات العظيمة التي يبذل فيها الناس جهدا ليحوزوا فيه على الأجور، ويشتكي الكثير من الناس الفتور بعد رمضان. هذا السائل يا شيخ يقول: نصيحتكم وتوجيهكم لنا في مثل هذا الأمر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى قد جعل مواسم الخير وأجورها العظيمة من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي خير لنا ورحمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا شد الإنسان على نفسه في هذه المواسم فهذا خير وفضل من الله الذي فتح على قلبه ويسر له أن يزداد من الطاعات والعبادات. ولا يجزع الإنسان إذا رأى في نفسه فتوراً وضعفاً في همته بعد شهر رمضان، بل إن هذا يكاد يكون أمراً مسلماً، فإنه قد بذل جهده جهداً وعملاً أكثر في مما اعتادت عليه نفسه. فالواجب على المسلم ألا يظلم نفسه ويلومها على ما أصابه من هذا الفتور، بل عليه أن يدعو الله أن يتقبل ما قدم من الأعمال في شهر رمضان، فإن الله لا يقبل إلا من المتقين. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ولكن هذا الفتور مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، فإن الشيطان قد يوهم الإنسان أنه يجب عليه أن يستمر بنفس الهمة التي كانت عليها نفسه في رمضان، وأن عمله لن يقبل إلا هكذا، أو إذا عاد الإنسان إلى بعض معاصيه التي قد تركها في رمضان قال له الشيطان: قد عدت لما كنت عليه من الضلال. وهذا كله من تدليس الشيطان، فليحذر أن يقع في هذه المكايد. فالمسلم يعرف أن رمضان ليس كغيره، يزداد فيه العمل لأن الأجر فيه مضاعف. وكذلك قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل في العشر الأواخر ما لا يعمل في غيرها. ولكن على المسلم أن يجعل من نفسه أفضل مما كان عليه قبل رمضان، وأن يستغل رمضان بأن يثبت بعض الأعمال الصالحة. فربما رجل كان لا يقرأ من المصحف أبداً إلا في رمضان، فإنه إن استطاع أن يحافظ على القراءة من المصحف ولو يومين في الأسبوع بعد رمضان لكان خيرا عظيما له.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: ها هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، يقول هل هذا صحيح؟ وهل يجوز لي أن أصوم الستة قبل أن أقضي ما علي من أيام من شهر رمضان المبارك؟
3: حديث صحيح قد ورد في صحيح مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فهذا يدل على مشروعية الصيام هذه الست بعد صيام رمضان، وأما فضلها فهو كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام رمضان يكون كصيام عشرة أشهر وستة أيام كصيام شهرين، أما صيام الست قبل صيام القضاء فالأمر في ذلك واسع، لكن الأولى أن يقضي رمضان ثم يتبعه بالست من شوال، وإن صام الست قبل أن يصوم القضاء فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: عندما ذهبت إلى المدينة المنورة للصلاة في المسجد وزيارة قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تحدثت مع شخص وقال لي أن من زار المدينة فإن عليه أن يزور بما يسمى بالمساجد السبعة الموجودة فيها ويصلي في كل مسجد منها ركعتين لما في ذلك من الفضل، هل كلامه هذا صحيح معالي الشيخ صالح؟
3: لا يقصد في المدينة من المساجد إلا مسجدان، المسجد النبوي ومسجد قباء، فالمسجد النبوي هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا لها، لأن الصلاة فيها عن ألف صلاة، ومسجد قباء لما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى فيه ركعتين كان كعمرة، وما عداها من المساجد في المدينة فالمساجد سواء، هذه المساجد التي يصلى فيها ويقصدها المسلمون للفرائض، أما المساجد السبع التي يسمونها في المدينة فهي مبتدعة لا أصل لها، هذه خرافات لا يجوز الإيمان بها. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما هي كيفية السلام على الأموات إذا مررت بالمقبرة، وما هو الدعاء المشروع؟
3: عند المرور بها يدعو بالدعاء للرجال والنساء كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: ما هي الحكمة من سجود السهو؟
3: كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان عن نقص فهو جبر للنقص، وإن كان عن زيادة سهوا فإنه ترغيم للشيطان. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: متى يتأكد استعمال السواك؟
3: السواك مسنون كل وقت، ويتأكد عند قيامه من النوم، نوم الليل إذا قام من الليل، فأول شيء يبدأ به السواك، وكذلك عند تغير رائحة الفم، وعند الوضوء، وعند تكبيرة الإحرام، وعند دخوله إلى بيته. نعم.
2: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. سائل يقول: متى يكون الدعاء في الصلاة، بعد أن أنتهي من التحيات أم بعد التسليم؟ بارك الله فيكم.
3: الدعاء في الصلاة يكون في السجود خاصة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم إذا دعوتم في السجود، وكذلك يدعو في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: هذا أحد المستمعين يقول: أنا سريع الغضب، يسأل عن علاج الغضب، إن كان هناك شيء وارد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: علاج الغضب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في قوله تعالى وإما ينزغن